آخر كلامنا، اتفقنا كان فراقنا، كل حد يروح لحاله، نقفل الباب من سكات ما حسبتهاش، كان شاري وبعته ببلاش.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

إلهي، من نسيج الشوق صغط الحس فينا والجنان، فعلى هديك سرنا نغزل الحب ونسقي بالحنان كل روض كل زهر يا إلهي. ولنا يا رب أكباد على الأرض تسير، خلفها يمشي الضمير، ويسير الحب والشوق وينساب الحنان، وتراعيها قلوب وعيون بالأمان. يا إلهي، إنهم أولادنا أكبادنا، أعطنا الرزق لكي نطعمهم قوت يوم وهدى، وأعنهم يا إلهي في الحياة، وأنر كل طريق يعبرونه، فعلى حرماننا شدنا لهم كل روض كل زهر يقطفونه، وغزلنا بالحنان من نسيج الشوق آمالا عليهم وجنان، تمطر الحب عليهم والأمان يا إلهي.

تحبيني، ويا من أحببتك حتى احترق الحب. أحبيني يا أحلى امرأة بين نساء الكون. أحبيني.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الدكتور مصطفى ندبولي رئيس الوزراء أعلن أن العام المالي الجديد سيشهد زيادة في ميزانيتي الصحة والتعليم، مشيرا إلى أن زيادة تحويلات المصريين في الخارج تؤكد الثقة في صلابة الاقتصاد المصري. وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، أوضح ندبولي أنه سيتم البدء في إصدار قرارات الهيئات الاقتصادية خلال الشهر الجاري، كما سيتم طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة قبل نهاية سبتمبر المقبل. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أشار إلى أن الحكومة تعتزم عقد مؤتمر خاص للإعلان عن تفاصيل التحول إلى منظومة الدعم النقدي، موضحا أن هناك قبولا عاما للفكرة، وأضاف أن الدعم النقدي لن يصرف بقيمة موحدة لجميع المستفيدين، بل سيتم توزيعه وفق شرائح اجتماعية ومستويات مختلفة من الاحتياج. وشدد مدبولي على أن التحول إلى الدعم النقدي يستهدف رفع كفاءة التوزيع وليس خفض قيمة الدعم. مناطق عدة في جنوب لبنان شهدت تصعيدا عسكريا إسرائيليا واسعا تمثل في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي استهدف بلدات في قضائي صور والنباطية وبلدة بنت جبيل. في غضون ذلك أعلن جيش الاحتلال إصابة 63 ضابطا وجنديا في معارك جنوب لبنان خلال الأيام الأربعة الأخيرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب منها، وأشار لأن من أبرز النقاط المرتبطة بأي تفاهم محتمل في المنطقة هو إعادة فتح مضيق هرمز فورا، مشددا على أن حرية الملاحة تمثل أولوية أساسية للولايات المتحدة. اقتصاديا، صندوق النقد الدولي أعلن أن حزمة السياسات الاقتصادية الجاري تنفيذها في مصر تستند إلى مجموعة من الركائز الأساسية تشمل الحفاظ على مرونة سعر صرف الجنيه وتطبيق سياسة نقدية مناسبة تستهدف تعزيز استقرار الأسعار بما يعزز من قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو أكثر شمولا واستدامة. رياضيا، رابطة الأندية المصرية المحترفة أعلنت رفع مكافأة بطل الدوري في الموسم القادم إلى 50 مليون جنيه وحصول الأندية الجمهورية على 40 مليون جنيه كل موسم نظير مشاركتها في الدوري. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 أزور موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 22.
0: الدقيقة الأولى

0: الصحة والتعليم، مشيرا إلى أن زيادة تحويلات المصريين في الخارج تؤكد الثقة في صلابة الاقتصاد المصري. وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، أوضح مدبولي أنه سيتم البدء في إصدار قرارات الهيئة الاقتصادية خلال الشهر الجاري، كما سيتم طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة قبل نهاية سبتمبر المقبل. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أشار إلى أن الحكومة تعتزم عقد مؤتمر خاص للإعلان عن تفاصيل التحول إلى منظومة الدعم النقدي، موضحا أن هناك قبولا عاما للفكرة. وأضاف أن الدعم النقدي لن يصرف بقيمة موحدة لجميع المستفيدين، بل سيتم توزيعه وفق شرائح اجتماعية ومستويات مختلفة من الاحتياج. وشدد مدبولي على أن التحول إلى الدعم النقدي يستهدف رفع كفاءة التوزيع وليس خفض قيمة الدعم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب منها، وأشار لأن من أبرز النقاط المرتبطة بأي تفاهم محتمل في المنطقة هو إعادة فتح مضيق هرمز فورا، مشددا على أن حرية الملاحة تمثل أولوية أساسية للولايات المتحدة. القيادة المركزية الأمريكية ذكرت أنها تمكنت حتى الآن من تغيير مسار 127 سفينة تجارية عبر حصارها الممتد منذ أسابيع للموانئ الإيرانية. قامت القيادة المركزية بتعطيل 6 سفن مخالفة والسماح ل 36 سفينة تحمل مساعدات إنسانية بالمرور. الولايات المتحدة فرضت عقوبات على الرئيس الكوبي ميغال دياز إلى جانب 4 أشخاص آخرين بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يوسع نطاق العقوبات المفروضة على كوبا. تعد هذه العقوبات خطوة جديدة تزيد من الضغط الأمريكي على الحكومة الكوبية. اقتصاديا، صندوق النقد الدولي أعلن أن حزمة السياسات الاقتصادية الجاري تنفيذها في مصر تستند إلى مجموعة من الركائز الأساسية تشمل الحفاظ على مرونة سعر صرف الجنيه وتطبيق سياسة نقدية مناسبة تستهدف تعزيز استقرار الأسعار، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو أكثر شمولا واستدامة. رياضيا، المصري وانبي يواصلان الاستعداد لخوض نهائي كأس عاصمة مصر لكرة القدم يوم الاثنين المقبل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: 92 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: وزير خارجية بدر عبد العاطي استعرض هاتفيا مع وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن الاتصالين تناولا مستجدات

0: حصول على اليورانيوم المخصى بمنها، وأشار إلى أن من أبرز النقاط المرتبطة بأي تفاهم محتمل في المنطقة هو إعادة فتح مضيق هرمز فورا، مشددا على أن حرية الملاحة تمثل أولوية أساسية للولايات المتحدة. القيادة المركزية الأمريكية ذكرت أنها تمكنت حتى الآن من تغيير مسار 127 سفينة تجارية عبر حصارها الممتد منذ أسابيع للموانئ الإيرانية، كما قامت القيادة المركزية بتعطيل 6 سفن مخالفة والسماح ل 36 سفينة تحمل مساعدات إنسانية بالمرور. الولايات المتحدة فرضت عقوبات على الرئيس الكوبي ميغال دياز إلى جانب 4 أشخاص آخرين بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يوسع نطاق العقوبات المفروضة على كوبا. تعد هذه العقوبات خطوة جديدة تزيد من الضغط الأمريكي على الحكومة الكوبية. اقتصاديا، صندوق النقد الدولي أعلن أن حزمة السياسات الاقتصادية الجاري تنفيذها في مصر تستند إلى مجموعة من الركائز الأساسية تشمل الحفاظ على مرونة سعر صرف الجنيه وتطبيق سياسة نقدية مناسبة تستهدف تعزيز استقرار الأسعار بما يعزز من قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو أكثر شمولا واستدامة. رياضيا، المصري وانبي وصلان من استعداد لخوض نهائي كأس عاصمة مصر لكرة القدم يوم الاثنين المقبل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زور موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. سمعني مزيكا. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع، من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ

التسعيناتي وبس، من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90.

0: الثانية الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@الراديو-90-90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى مع مستشار الأمن القومي الياباني، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى طوكيو، حيث نقل الوزير عبد العاطي الدعوة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيسة وزراء اليابان لزيارة مصر، مما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. كما تم خلال اللقاء استعراض مجمل التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تبادل الجانبين الرؤى بشأن مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية والجهود التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين. كما تم مناقشة القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من السودان ومنطقة القرن الإفريقي. وزير خارجية بدر عبد العاطي بحث خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية الصومال عبد السلام عبدي تطور

0: فتح مضيق هرمز فورا، مشددا على أن حرية الملاحة تمثل أولوية أساسية للولايات المتحدة. اقتصاديا، صندوق النقد الدولي أعلن أن حزمة السياسات الاقتصادية الجاري تنفيذها في مصر تستند إلى مجموعة من الركائز الأساسية تشمل الحفاظ على مرونة سعر صرف الجنيه وتطبيق سياسة نقدية مناسبة تستهدف تعزيز استقرار الأسعار بما يعزز من قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو أكثر شمولا واستدامة. رياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة البرازيل وديا قبل انطلاق منافسات كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زور موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: يا صباح الفل وصباح الهنا وصباح كل حاجة حلوة على حبايبي الحلوين السوبر هيروز الأبطال اللي بيسمعوا لعبة وحدوتة كل يوم جمعة وسبت من الساعة 10 للساعة 11. وحشتوني وكل سنة وانتوا طيبين، ويا رب تكونوا قضيتوا أجازة عيد أضحى مبارك سعيدة عليكم وعلى كل حبايبكم. طمنوني عليكم وقولولي كده عملتوا ايه واخباركم ايه، سافرتوا، خرجتوا، اتجمعتوا مع العيلة في البيت، عملتوا ايه في العيد، اتبسطتوا ولا لا. يا رب تكونوا دايما بصحة وعافية ومبسوطين وفرحانين وعاملين كل اللي نفسكم فيه. ايه اخبار الامتحانات؟ يعني الموضوع ده بس كده ايه سريعا اطمن عليكم وطمنوني. تقدروا تكلموني على 2-18-10-68، ده رقم التليفون بتاعنا، والاسم اس 199. وايه الخاصية اللي انا بحبها قوي؟ طبعا الواتساب اللي هي 010-400-9904، 010-400-9904. تقدروا تبعتولي وتقولولي اي حاجة انتوا عايزين تقولوها، حتى لو سر وانا مش هقول لحد، ماشي؟ النهاردة يوم الجمعة، يعني يوم الفوازير، والنهاردة عندنا فزورتين اللي انا شايفاه كده على الاكاونت بتاعنا على الفيسبوك الراديو 90 90، الكومنتس اللي على البوست والمسجز اللي جاي على الواتساب بتقول ان الفزورتين اسهل من بعض. يا سعدي صباح الهنا يا سعدي. سعدي انت بتاخد درس؟ لو بتاخد درس قولي بتاخد درس فين لو سمحت، عشان انت ما شاء الله شاطر جدا يا جماعة والله العظيم. صباح الفل وصباح الهنا على كل الناس الحلوة اللي مجاوبين صح او غلط على البوست بتاعنا، وهصبح عليكم كلكم. بس خليني اي حد لسه فتح الراديو دلوقتي اسمع هقول لك الفزورتين، اوعى تروح اي حته وحل الفزورتين وكلمني في التليفون وقولي ايه الحل. طيب اول فزوره، ايه هي الحاجه ايه ده ما ده، لا استنوا هقول لكم تاني. طيب انا ابن الميه، ولو سبتني في الميه اموت، انا ايه؟ ماشي، دي اول فزوره. دي انا يعني كان من وجهة نظري ان دي اسهل من اللي انا هقولها دلوقتي. انتوا برضو قولولي. الفزورة التانية، ايه هو الشيء اللي ليه مدن لكن من غير ناس ولا انهار ولا فيه اي مية؟ مش عارفة، مش انا ماشي، بس يعني ايه الشيء اللي فيه مدن لكن من غير ناس ومن غير مية؟ انا عايزة اقول لكم ايه، هقول لكم حالا. يا مها ايه الشيء اللي ليه مدن لكن من غير ناس وانهار ومفهوش الانهار دي مفهاش مية؟ ايه دي؟ حاجة يعني فيها مدن وبس المدن دي مفهاش ناس، والانهار اللي في الشيء ده ما فيهاش مية. كده غريبة، او يعني شيء كده مش هقول بقى. في ناس مجاوبة صح كتير على الاكاونت بتاعنا على الفيسبوك الراديو 90 90، وبعت لنا على الواتساب كمان حاجات اجابات صح كلها او معظمها، بلاش كلها. طيب نصحصح مع بعض عشان انا شكلي لسه نايمة وهنكت وانا بقرا الفوازير. شكلي كده ايه محتاجه اشرب قهوه تاني، بس يلا خلينا نصحصح مع بعض ونسمع محمود العسيلي وصابرين النجيلي في مسلسل اتنين غيرنا. واخيرا رجعنا بعد الاجازه، يلا بينا نسمع واخيرا ونرجع تاني لعبه وحدوته. على بقول لكم ايه، انا النهارده بقى هحكي لكم حدوتة عشان الناس اللي زعلانة مني وبتتقمص وبيزعلوا، مش بتتقمص يعني، بيزعلوا ان انا مش بلحق احكي الحدوتة. فانا النهاردة هحكي حدوتة ويمكن بكرة كمان. يلا بينا نسمع واخيرا محمود العسيلي صابرين نجيلي ونرجع تاني لعبة حدوتة على هوا الراديو 90 90.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزر ميجا عروض ميجا خصومات.

0: العصر على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي فيه اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: سماها مصري.
1: لعبة وحدوتة
0: على الراديو 90-90.
2: لعبة حدوتة على هوا الراديو 90-90، ولسه مكملة معاكم مع مصطفى، ولسه مكملين مع بعض لحد الساعة 11 يوم الجمعة. في لعبة وحدوتة يعني يوم الفوازير بيبقى عندنا فزورتين، واللي أنا شايفاه كده من على الواتساب والأكاون بتاعنا على الفيسبوك الراديو 90-90، شكل كده الإجابات يعني الإجابات بتقول إن الفوازير سهلة، صح؟ ما صح جدا. اللي لسه فتح الراديو دلوقتي او فتح الاب بتاعنا الراديو 90-90 او دخل على الاكام بتاع الانستجرام وداس على اللينك الازرق اللي في البايو عشان يسمعنا او يشوفنا كمان في الاستوديو، صباح الفل وصباح الهنا وصباح الجمال عليكم وعلى كل حبايبك، وجمعة مباركة يا رب عليكم وعلى كل حبايبكم. كل السوبر هيروز الأبطال الحلوة اللي خدوا أجازة استمتعوا، بكرة اسمعوني عشان هتكلم معاكم كده ايه في كم موضوع، فبكرة ان شاء الله هنركز مع بعض شوية، اللي خلص واللي مخلص. ايه بقى الفوازير يا مها بقى؟ ايه بقى؟ طيب الفزورتين هما، اول فزورة بتقول انا ابن المية ولو سبتني في المية اموت، يعني انا ابن المية بس لو سبتني في المية اموت، انا ايه؟ ها. وتاني فزورة، ايه الشيء اللي ليه اللي فيه مدن لكن المدن دي من غير ناس، والشيء ده فيه انهار لكن الانهار من غير مية؟ ماجيك ماجيك، ايه ده؟ طيب تعالوا ما نصبح الناس الحلوة. احمد ابراهيم علي، صباح الفل والياسمين عليك يا ماء. اجابت الفزورة الاولى واجابت الفزورة التانية، ماشي ماشي احمد يا ابراهيم، صباحك هنا وسعادة وكل حاجة حلوة يا رب عليك وعلى كل حبايبك واهل بيتك. ام روجي، صباح الخير والسعادة يا ماء، بالتوفيق دايما يا رب، التوفيق لك يا حبيبة قلبي. احمد عبد الرحمن مجاوب اجابة واحدة، والفزورة التانية فين يا عبد الرحمن؟ يا احمد يا عبد الرحمن انت ايه؟ ليه مستخسر فينا كده؟ هي واحدة بس، هما اتنين، هما فزورتين. دعاء عاملة نفس الموضوع مجاوبة حاجة واحدة. دعاء خميس، صباح الورد وصباح الهنا. ما بيقول ازيك يا احلى ما في الدنيا، ويا رب يطرح فيك البركة ان شاء الله يا رب، ان شاء الله فينا كلنا يا رب جميعا، ونفضل نتعلم. تتعلموا مني؟ الله يخليك والله، اللي ما تتعلموش مني يعني انا انت يعني يا مو، ماشي شكرا يا مو، شكرا جدا، ويا رب اكون يعني حاجة كويسة، تبقى حاجة كويسة يا رب. صباحك هنا وسعادة ويرزقك كل حاجة حلوة يا مو. ام روجي، ام روجي هي جاوبت، ايوه بقى ام روجي. وسعدي، يا سعدي انت يا سعدي معلم علينا كلنا والله العظيم، الناس الحلوة دي بقى نعمل لها ايه؟
3: ويستاهل سقفة كبيرة.
2: صحصحته ولا لسه؟ ها صحصحته؟ طيب اللي لسه ما صحصحش يجي بقى معايا واقول لكم قبل ما امشي خاصية الواتساب الرقم ايه؟ 010-499-94، عشان لو عايزين تبعتولي وتقولولي الاجابة وابعتولي فويس، ابعتولي فويس. زي مين اللي بعت فويس؟ استنوا، الهام الجميلة، الهام استني عشان انا نسمع الاغنية الحلوة قوي دي ونصحصح كده مع بعض، وبعدين نصحصح معاكي اكتر ونسمع الفويس مسج بتاعتك. تعالوا نسمع بقى ايه حبيبة قلبي اللي انتوا بتطلبوها دايما، بس انا ساعات مش بلحق، فقلت النهاردة الحق اشغلها بسرعة، شيرين جوي اويدز. تعالوا بقى نسمع الاغنية الحلوة قوي دي اللي هي فيها مجموعة اغاني لشيرين، يلا استمتعوا ونرجع تاني مع بعض لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90-90.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، ولسه مكملين مع بعض ولسه بنقول الفوازير. هو الصوت لذيذ ولا مش لذيذ؟ ممكن أنا اللي سمع غلط. طيب أقول لكم الفوازير قبل ما أشوف خاصية الواتساب مين اللي بعت لنا القمر. خليني مين محمد عبد الهادي، صباح الفل يا محمد. مين تاني مش عايزة حد يزعل. طيب محمد عبد الهادي، صباح الفل وصباح الهنا وصباح كل حاجة حلوة. والله يعني يا محمد مهندس حركات، ايه الاجابات الجامده دي؟ طيب الفزوره الاولى بتقول انا ابن الميه لكن لو سبتني في الميه اموت. انا ايه؟ حاجه لذيذه قوي، يعني حاجه لذيذه بنستخدمها كتير في البيت وبره البيت. لذيذه، مش يعني انا عن نفسي بحبها جدا. طيب الفزورة التانية بتقول في شيء الشيء ده في مدن، بس المدن دي من غير ناس، وانهار، بس الانهار دي من غير مية. الشيء ده في مدن بس المدن دي، يعني ساعات احنا لما نصور صورة كده يبقى فيها شوارع وناس وبتاع، الشيء بقى اللي احنا بنتكلم عليه ده في مدن بس من غير ناس، وفي انهار ومحيطات وبحار بس من غير مية. انا سهلتها لكم قوي عشان لو يعني لسه في ناس ما تعرفش الاجابة. ايوه صباح الحلويات. اهدى خاصية الواتساب القمر يا سعدي، صباح الشوكولاتة والبونبوني والبقلاوة وكل حاجة حلوة. طيب ممكن نسمع الفويس الجميلة دي من لولو حبيبتي القمر، الهم صديقتي البرنامج مش صديقتي في الحقيقة، أنا يشرفني يعني، نفسي أشوفك يا الهم والله، يعني على كل الكلام الحلو اللي بتبعتيه لنا ده. اسمعوا بقى فين الهام. يا الهام
2: صباح الخير والسعادة وراحة بالي يا مية قمر، كل سنة وانت طيبة وعيد مبارك علينا جميعا وجمعة مباركة. اول فزورة الجليد، يعني الجليد لو اتحط في المية التلج، يعني تلج جليد ده بيدوب، لو اتحط في المية بيموت. تاني فزورة الخريطة، الخريطة ملهاش يعني مدن ولا اي حاجة، يعني بتهيألي كده خريطة. يا رب يكون صح. وطبعا مش هسألك فطرتي ولا لا، عشان انا فطرت فطار جميل.
1: فطرتي ايه؟
2: يسعد صباحك بكل خير وانت منورة حياتنا. يلا باي.
1: والله ده انت اللي منورة حياتي الهام. الهام ابعتي قولي لي فطرتي ايه كده عشان تشجعيني ان انا افطر، بس يعني احنا خلاص اتفقنا بقى، انا بعرفش افطر الصبح بدري قوي ده، وانا جاية الراديو بصراحة ببقى ايه يعني عايزة ابقى مفوقة لكم كده، لو فطرت هنام. فما برضاش افطر بصراحة، يعني يا دوبك كده حاجات بسيطة قوي ان انا اعرف اجي لحد الراديو. صباحك هنا وسعاده وكل حاجه حلوه. انت بتقولي الخريطه ما فيهاش مدن، ده الخريطه مليانه ما فيهاش ناس، ما فيهاش ناس. انا مش عارفه بقى هي صح ولا غلط، انت قلتي مدن. فلا الخريطه مليانه مدن وقارات وحاجات جميله. انا عايزاكي بس تبعتي لي كده ايه، تشوقيني كده، فطرتي ايه؟ فطرتي ايه لولو؟ يعني ابعتي قولي لي. طيب خليني اصبح على الناس الجميله قوي. احنا قلنا سعدي طبعا جميل المجتهد اللي دايما اجاباته قمر. صباح الخيرات اسماعيل ابو يوسف. يا اسماعيل صباح الجمال والسعاده. انتوا النهارده شكلي جايبه فزورتين اسهل من بعض. ايوه بقى الأسواني، يا أسواني رقم أخره 8685. صباح الورد وصباح الجمال عليك يا أسواني. صباح الفل والياسمين على أحلى معها. وحشتيني وحشني البرنامج جدا، بقالي فترة منقطع بس غصب عني. كل سنة وانتوا طيبين وبخير وسعادة وصحة. كلموني. مين كلموني مين بقى؟ مش شايفة اسم. طب ده رقم اخره 1717. انا مش عارفة مين. استأذنك او استأذنك ابعتيلي قوليلي، ويا رب يكون المنع خير ان انت كنتيش او انت ما كنتش بتبعت لنا. صباح الفل يا شهيرة، يا شهيرة يا قمر، صباح الهنا. مين تاني مين تاني مين تاني؟ طب بقولكوا ايه، ما تيجوا كده سريعا سريعا سريعا عشان عايزة اقرألكوا الحدوتة الجميلة اللي انا جايبها النهاردة. محمود الكبير، يا محمود من الإسماعيلية، أهل الإسماعيلية الحلوين وحشتونا. محمود هو أنت اللي بتقولي ولاد إخواتك عايزين يكلموني؟ أنت ولا إيه؟ يا محمود مهرجان الفراولة أنت فين؟ مش بتكلمني يا محمود؟ طبعا اللي هيسمع دلوقتي رقم آخره 7676 عارف الإجابة وبعت استكر بيرقص وحركات. صباح الورد، يا رب دايما مبسوط ومزقطت كده وبترقص زي الاستكر اللي انت بعته. حل الفزورة ايه؟ ماشي. صباح الفل عليكم، انا اول مرة ابعت على نجوم 90-90 الراديو 90-90 يا باشا، والنجوم بتوع 90-90 ماشي، مقبولة مقبولة منك. وبصبح على عم وليد الجمل، الجمل عم وليد الجمل، ها عشان ايه شكلي بقول له الف مبروك التنجيد بتاع بنته النهارده. يا نار ابيض،
3: ويستاهل سقفه كبيره.
1: انا محتاجه اجيب زغروطه هنا، يعني محتاجه ان انا اجيب زغروطه عشان السقفه دي مش هتنفع. اخوك اسلام حسين، يا عم وليد يا جمل الف مليون مبروك من اسلام حسين، الف مليون مبروك، ربنا يفرحك ببنتك وتخلصي كل حاجه على خير وتفرح بيها وتفرح بكل حبايبك، وانت كمان يا اسلام تفرح بكل حبايبك يا رب، وتعملوا كل اللي نفسكوا فيه ويمتعكوا دايما بالصحة والعافية. أنا محمد قررتي، صباح الخير عليكي، صباح الهنا يا قررتي، ازيك بقالك كتير ما بتبعت لناش. أيوة أهلا وسهلا يا محمود، وانت والله وحشتنا قوي. كلمني يا محمود انت فين. يلا تعالوا نسمع ايه بقى، نسمع ايه يا مها، نسمع ايه يا يا حلوين يا طعمين انتو، نسمع تامر حسني ولا نسمع مين؟ عايزين تسمعوا مين؟ انا اقول نسمع الحلو الحلو قوي عمرو دياب طول ما انا شايفك، عشان انا نفسي اشوفكم والله العظيم كلكم. يلا نسمع عمرو دياب طول ما انا شايفك، ونرجع تاني بقى نشوف الناس الحلوه قايلين لنا ايه على الاكونت بتاعنا على الفيسبوك، وكمان خاصيه الواتساب 010 400 9904، وهنقرا الحدوته.

0: على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90. أنا يا جماعة بتبسط قوي لما بلاقي كده ناس حلوين قوي على طول من أول ما ابتديت لعبة وحدوتة وهما بيبعتولنا ومتابعين البرنامج وفويس وبتاع وناس كده بتشجعني إن أنا آجي أصلا لعبة وحدوتة. ألاقيهم بقى إيه؟ ألاقيهم بقى يا صباح الحلويات،
2: يا صباح الخير والسعادة وراحة باله على مستمعينك وعلى إنتي وليكي إنتي يا قمر يا مي.
1: بقولك يا إلهام، أنا الأول أنا مها، بس أنا بتبسط قوي لما حد بيقول لي يا مي. على فكرة يعني عشان تبقى عارفة، أنا بتبسط قوي لما حد بيقول لي يا مي.
2: خلاص يا مي قولها لك على طول
1: يا حبيبتي. لولو، بقولك يا إلهام،
2: فضل.
1: مين قالك قبل كده ان انت صوتك واسلوبك اذاعي جدا جدا جدا
2: كتير كتير وحتى كان برضو استاذ رامي رضوان وكتير قوي قالوا لي انت نبرات صوتك واسلوبك لا كتير بس، وكنت نفسي اخش اعلام بس بقى الله يسامحهم بقى لسه منعوكي.
1: لا والله العظيم
3: ويستاهل سافه كبيره.
1: انا انا بديكي سقفه كبيره على البوزيتيف انرجي اللي دايما بتدخلي والله العظيم تعمليها في الاستوديو وبصوتك وبطريقتك. كل اكيد انا متاكده ان انت مش بتبعتي اللعبه وحدوته بس، فشكرا ان انت معانا دايما.
2: والله انا اللي متشكره، لان انا الواحد لازم يسعد نفسه، يدي لنفسه طاقه ايجابيه. لازم يا جماعه تسعدوا نفسيكم، مفيش حاجه اسمها الواحد بيمر بظروف صعبه
1: طبعا،
2: بس ايه لازم نسعد نفسينا.
1: أيوة
2: انت
1: بقى
2: اللي هتسعدي نفسك،
1: صح؟
2: لازم تزقطي كده.
1: أيوة
2: أيوة، ولازم نخلي اسلوب الحياه سهل سهل،
1: لانه هو مليان اصلا حاجات صعبه. سهلوها يعني على نفسك وعلى اللي حواليكوا.
2: يعني انا دايما بحاول اسهل حياتي في كل، حتى في تنظيف البيت سهلي بصتي.
1: أيوة يا حبيبي
2: بصتي الطبيخ، بصتي مش ضروري الحاجات اللي تعودنا عليها، بصتي الامور هتلاقي الامور ماشيه سهله وبسيطه وهتلاقي بركه في البيت.
1: ان شاء الله يسعدك ويملى حياتك بركه وسعاده.
2: ولازم تفطري.
1: طب لا استني، انت هتضحكي عليا. لا استني، انت اللي هتضحكي عليا.
2: لا انا ما اضحكش. بصي انا كنت زيك، عايزه اقول لك على حاجه، انا كنت زيك في بدايه حياتي وما بفطرش وبنزل جري واللازم منه لغايه في يوم لقيت نفسي وقعت
1: بعد الشر عني.
2: والدكتور والدكتور لما كشف عليا اغمى عليا، ما قدرش يمسكني فقال لي لا، فعارف بقى ان انا ما بفطرش، فقال لي قدامك حلين، يا اما تنزلي تشتغلي يا اما تقعدي في البيت عشان يدوبك على قد
1: صحتك.
2: قلت له لا افطر، قال لي خلاص لازم تفطري قبل ما تنزلي.
1: طب فطرتي؟
2: ومن ساعتها بصي انا ببدا، بصي ببدا بحاجات صحيه. اول حاجه طبعا الواحد يدعك سنانه يا جماعه اول ما يصحى من النوم، تنبيه. ثاني حاجه اشربي ميه، ميه يعني تكون من الفلتر عادي مش ساعه. ثالث حاجه يا اني تاخدي بلح، ثلاث بلحات.
1: أيوة.
2: او تعملي ميه بالعسل،
1: الله.
2: ده بيذوب الدهون وبتريحك، تديكي طاقه. استني شويه، ابتدي تمارين الصباح 5 دقايق، اي تمرين اي حاجه ماشي. ابتدي بعد كده جو اهيد، خشي لبن بقى، بلاش النسكافيه، لبن بقهوه افيد من النسكافيه.
1: اوكي
2: ماشي، خدي بعد كده بقى 2 ساندوتش كده بسيط، توستين، واحد جبنه قريش بالزيتون،
1: جبنه
2: مره، واحد تاني ممكن بالبيض البلدي، انا بقول البلدي وليس الافرنجي ده بتاعهم، البلدي.
1: أي.
2: التاني او مثلا مره فول مره طعميه كده يعني. اختموه بقى بحاجه كده حلوه كده، قهوه انا بعمل قهوه اسبريسو على البوتاجاز.
1: أيوة.
2: بتكون فيها معلقه كاكاو، الكاكاو الخام مع الاسبريسو ده بيعمل نكهه طبيعيه. تنزلي بقى تروحي شغلك زي الحصان،
1: تبقي
2: اسبق من الحصان.
1: الله والله العظيم انا
3: ويستاهل سفره كبيره.
2: ازاي والله الكاكاو اصلا بيجيب السعاده. الكاكاو الخام يا جماعه ابتدوا بالحاجات الصحيه، سيبكم بقى من الحاجات الغير صحيه.
1: الله عليكي الله عليكي وعلى افطارك الحلو اللي زيك.
2: انت اللي شجعتيني
1: والله العظيم يا حبيبتي.
2: متشكره جدا على برنامجك، متشكره على فوازيرك اللي بتنعش مخنا، متشكره على اسلوبك مع كل الناس سواء الصغير او الكبير. انت يا ربنا اداكي طاقه ايجابيه للجميع.
1: شكرا.
2: ربنا يسعد ايامك. ربنا يسعد
1: ايامك يا لولو، دايما مشرفانا ومنورانا والله العظيم في الراديو بجد والله. انت اللي بتدينا
2: كل خير كل خير بسماء، وتحيا مصر ثلاث مرات.
1: ايوه بقى
2: يا مصر.
1: صباحك هنا وسعاده وجمعه مباركه عليكي وعلى كل حبايبك.
2: يا رب يسعدكم جميعا بكل خير وسعاده. يلا
1: باي باي يا روح قلبي. باي باي مع الف سلام. مع السلامه. انا بعشق يلا باي بتاعتها دي يا جماعه والله العظيم بعشقها. مش عارفه اقول حاجه بعد الحلاوه دي كلها، مش عارفه اقول حاجه خالص. فيلا بسرعه نسمع تامر حسني وارجع بقى انا اقول لكم يلا باي.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة من 4 ل 6 مساء على الراديو 90 90.

0: على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هو الراديو 90 90. وللأسف الحلقة جريت هوا النهاردة وختمناها بأحلى حاجة. النهاردة مكالمة إلهام الجميلة وقالت لنا بتفطر إيه وقالت لنا كده بوينتس وحاجات نعملها قمر زيها والله العظيم. طيب سريعا، إيه الشيء اللي فيه مدن بس من غير ناس وأنهار بس من غير مية؟ زي ما معظمكم قال الخريطة. وأنا ابن المية ولو سبتني في المية أموت، اللي هو التلج. وإلهام كمان قالت لنا الإجابات وكل الناس الحلوة اللي بعتوا لنا، وأنا بتأسف جدا لو أي حد بعت مسج وأنا ما قريتهاش، حقكوا عليا. وأنا عارفة أن أنا قلت أني هقرأ الحدوتة، بس أوعدكم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لو لي عمر بكرة هقرأ لكم حدوتين ماشي. فما تزعلوش مني، أنا أسفة والله، بس الحلقة جريت هوا معاكو عشان أنتوا حبايب قلبي بتخلوا الأوقات حلوة وبتجري معاكو في ثانية. طيب كل الناس الحلوة
2: ويستاهل سقفة كبيرة،
1: تستاهلوا سقفة كبيرة قوي على كل الإجابات وكل الطاقة الإيجابية اللي انتوا اديتهالي انتوا كمان. وهختم معاكم بروبي قلبي بلاستيك، وان شاء الله اكون معاكم بكرة مع مصطفى لعبة وحدوتة من الساعة 10 للساعة 11. باي باي، انا بحبكم قوي، مع السلامة.

0: 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى مع مستشار الأمن القومي الياباني وذلك في إطار زيارته الحالية إلى طوكيو، حيث نقل الوزير عبد العاطي الدعوة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيسة وزراء اليابان لزيارة مصر بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. كما تم خلال اللقاء استعراض مجمل التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تبادل الجانبان الرؤى بشأن مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية والجهود التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين. كما تم مناقشة القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من السودان ومنطقة القرن الأفريقي. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى أيضا خلال زيارته الحالية لطوكيو مع الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة اليابان لاستثمارات البنية التحتية في الخارج. تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والاستثمار والتنمية العمرانية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية الصومال عبد السلام عبدي تطورات الأوضاع في الصومال وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك بين البلدين. أكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال دعم مصر الكامل لجمهورية الصومال الفدرالية ومؤسستها الوطنية

0: الرئيس فلاديمير بوتين قال أن روسيا على استعداد للمساهمة في حل أزمة اليورانيوم المخصة في إيران، وأوضح بوتين أن روسيا مستعدة لاستقبال اليورانيوم الإيراني والعمل على خفض مستوياته مما يتيح استخدامه في المستقبل لتنفيذ المشروعات النووية في إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. اقتصاديا، صندوق النقد الدولي أعلن أن حزمة السياسات الاقتصادية الجاري تنفيذها في مصر تستند إلى مجموعة من الركائز الأساسية تشمل الحفاظ على مرونة سعر صرف الجنيه وتطبيق سياسة نقدية مناسبة تستهدف تعزيز استقرار الأسعار بما يعزز من قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو أكثر شمولا واستدامة. رياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة البرازيل وديا قبل انطلاق منافسات كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

فن بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: مصر ترفع رصيدها إلى 16 ميدالية في بطولة إفريقيا للسلاح وتواصل تصدر جدول ميداليات البطولة. رابطة الأندية المصرية المحترفة تكشف عن أكبر عقد رعاية في تاريخ الدوري المصري الممتاز. الرابطة تعلن أن بطل الدوري في الموسم الجديد سيحصل على مكافأة مالية قدرها 50 مليون جنيه، إلى جانب تخصيص 40 مليون جنيه للأندية الجماهيرية مقابل المشاركة في بطولة الدوري. منتخب العراق يتعادل مع نظيره الإسباني بهدف لكل فريق استعدادا لكأس العالم. كوت ديفوار تحقق فوزا مفاجئا على فرنسا بهدفين مقابل هدف استعدادا للمونديال. وأخيرا رسميا ليفربول يعلن تعيين أندوني إيرولا مدربا جديدا للفريق.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع ياسمين الحفناوي.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان التطورات التي تشهدها المنطقة وفي مقدمتها الأزمة الإيرانية إلى جانب تطورات الأوضاع في السودان. وزير خارجية بدر عبد العاطي التقى مع مستشار الأمن القومي الياباني وذلك في إطار زيارته الحالية إلى طوكيو، حيث نقل الوزير عبد العاطي الدعوة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيسة وزراء اليابان لزيارة مصر بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. كما تم خلال اللقاء استعراض مجمل التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تبادل الجانبين الرؤى بشأن مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية والجهود التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين. وزير خارجية بدر عبد العاطي دعا رابطة وكلاء السفر وشركات السياحة اليابانية إلى تكثيف البرامج السياحية إلى مصر والاستفادة من التطورات التي شهدها قطاع السياحة والبنية التحتية والسياحية، فضلا عن زيادة رحلات مصر للطيران المباشرة بين القاهرة وطوكيو. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية اليوم مع رئيس مجلس إدارة رابطة وكلاء السفر اليابانية وممثلي كبرى الشركات السياحية باليابان لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال السياحة وزيادة أعداد السائحين اليابانيين الوافدين إلى مصر. وزير خارجية بدر عبد العاطي بحث خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية الصومال عبد السلام عبدي تطورات الأوضاع في الصومال وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك بين البلدين. أكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال دعم مصر الكامل لجمهورية الصومال الفدرالية ومؤسستها الوطنية وحرصها على متابعة التطورات الجارية لا سيما في العاصمة مقديشو، مشددا على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار الصومال. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن روسيا على استعداد للمساهمة في حل أزمة

نقدية مناسبة تستهدف تعزيز استقرار الأسعار، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو أكثر شمولا واستدامة. رياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة البرازيل وديا قبل انطلاق منافسات كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.

حملته أمه

وقصد في مشيك وقصد في مشيك واغضب من

0: اقرأ
1: بسم ربك الذي خلق
0: خلق.

0: زيادة في شرف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية والقنوات الإقليمية، من هنا من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمحافظة القاهرة. وبمشيئة الله تبارك وتعالى ستكون الخطبة عن نعمة الرضا وعدم التكبر بما أعطى الله الإنسان من نعم. ونسأل الله تبارك وتعالى ببركة يوم الجمعة أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يحفظ الله مصر بحفظه، وأن يرد عنها كيد الكائدين ومكر الماكرين. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، الآن يؤذن لصلاة الظهر من يوم الجمعة، يرفع نداء الحق الشيخ فتحي خليف.
1: الله أكبر، الله أكبر،

أشهد أن لا إله إلا الله

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله حقا وصدقا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد رفع نداء الحق لصلاة الظهر من يوم الجمعة الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة على الهواء مباشرة عبر شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمحافظة القاهرة. مشاهدين الكرام، إن نعمة الرضا من أعظم النعم التي يتفضل بها الله تبارك وتعالى على عباده، ومن امتلأ قلبه بالرضا فقد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا الرضا بما فيه من كل جوانب الحياة، فقال صلى الله عليه وسلم: عرض علي ربي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا رب، ولكن أجوع يوما وأشبع يوما، فإن شبعت حمدتك وشكرتك، وإن جعت تضرعت إليك وسألتك. فنتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الرضا بما أعطى الله تبارك وتعالى. وقالوا: منع الله عطاء، وعين العطاء أن يكون الإنسان راضيا بما أعطاه الله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الراضين، وأن يحفظ الله مصر بحفظه. الآن يعتلي درجات المنبر ليلقي خطبة الجمعة الدكتور محمد رجب، فاستمعوا وأنصتوا لهذه الخطبة. تقبل الله منا ومنكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم.
0: الله أكبر، الله أكبر،

الحمد لله، نحمده سبحانه ونشكره، ونتوب إليه ونستهديه ونسترضيه ونستغفره، ونسأله الهداية والتوفيق لكل ما يحب ويرضى، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له من دون الله وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه هو علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب. اللهم إن حسناتنا من عطائك، وسيئاتنا من قضائك، فاجعل اللهم ما أعطيت فوق ما قضيت، حتى تمحو ذلك بذلك، فإنك قلت في محكم كتابك: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا

وجهه الكريم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فإن قلباً رضي بقسم الله له فأمسى سعيداً وبات هانئاً ونام مطمئناً وأصبح مستبشراً وأضحى سعيداً وغدا في ضروب الحياة نشيطاً، فهذا له الرضا بموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رضي فله الرضا. وإن قلباً سخط على قسم الله له فأمسى مشوشاً وبات مضطرباً ونام قلقاً وأضحى عبوساً وغدا في ضروب الحياة كسولاً، فهذا له السخط بموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سخط فله السخط. أرأيت كيف يفعل الرضا بصاحبه وكيف لا يفعل؟ وأنت حينما ترضى فعمن ترضى؟ إنك ترضى عمن قسم الأرزاق ووزع العطايا. ألم تر إلى ربك كيف أعطى هذا ومنع هذا؟ كيف زاد هذا وقدر على هذا؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولذلك كان هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم واضحاً في التعامل مع نعم الله على الناس. قال أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا إلى من هم فوقكم، وانظروا إلى من هم دونكم، فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم عليكم. ولكن إن كان من بد من النظر لما في أيدي الناس، فانظر إليهم نظر من لا يتمنى زوال النعم. وإن رأيت أحدهم يتقرب إلى الله بإنفاق ماله، فاسأل الله أن يعطيك عطاءه حتى تنفق إنفاقه، وحينئذ يكون النظر مشروعا. إذ لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فصلته على هلكته في الحق. وقال أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، وكان منها رجل لم يؤته الله مالا. قال أهل الله: أعطاه الله الحكمة البالغة والنظرة الثاقبة، فنظر إلى نعم الله على خلقه فقال في نفسه: لو أن لي مالاً لعملت فيه بعمل هذا الذي هداه الله لإنفاق ماله فيما يرضي الله. قال صلى الله عليه وسلم: فأجرهما سواء. هذا. وقد يظن ظان أن الرضا استسلام للأمر الواقع ورضا بظروف الحياة. يقول: قدر الله وأنا بما قدر راض. لكن الرضا حال شريف يدعوك إلى أن تعمد إلى نفسك تزكيها، وإلى أخلاقك تعليها، وإلى صحتك تقويها، وإلى حاجيات أسرتك تلبيها، وإلى مقدرات وطنك تنميها. إذا فعلت ذلك بقلب مفتوح وصدر مشروح، تحب لأخيك ما تحب لنفسك، فقد عجل الله لك في الدنيا راحة البال، وادخر لك في الآخرة حسن المآل. وهذا هو دأب الصالحين والعارفين. أما أن تقف في هذه الدنيا مختالا بالنعم التي أعطاها الله سبحانه وتعالى

تعالى إياك متباهيا بها على خلق الله، فهذا ما حذرنا منه الشرع الشريف. وجاء القرآن الكريم ليبين لنا غير مرة أن عاقبة ذلك وخيمة. اسمع إلى حديث القرآن الكريم عن قارون: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ومع ذلك نصحه الناصحون فلم ينتصح، واغتر بحاله المغرورون فلم يعتبر. قال: إنما أوتيته على علم عندي. فعاجله الله بالخسف في الدنيا فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. ثم اسمع إلى حديث القرآن الكريم عن صاحب الجنتين الذي تحدثت عنه سورة الكهف المباركة: وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. لم ينسب الفضل إلى صاحب الفضل سبحانه وتعالى، وإنما وقع في حبائل الاختيال وسلم ناصيته للشيطان فاغتر بما عنده، فعاجله الله سبحانه وتعالى وأحيط بثمره، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ثم إن هناك نوعا آخر من الاختيال والتباهي والتفاخر، ليس تباهيا أمام الخلق وإنما تباه أمام النفس، أن يحدث الإنسان نفسه راضيا عنها، يقول: تصدقت اليوم بكذا، أنفقت اليوم كذا وكذا. وهذا ما حذر منه الشرع الشريف وابتعد عنه أولياء الله وأهله. يرحم الله سيدي ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه، وكان يقول: أصل كل معصية وغفلة وشهوة رضاك عن نفسك، وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم رضاك عنها. ألا فليرجع كل واحد منا إلى نفسه وليراجع حاله مع ربه، فإن وجد خيرا فليحمد الله وليداوم على هذا الخير، وإن وجد غير ذلك فليحاول تصحيح ما فاته قبل أن يأتي يوم لا يلومن النادم فيه إلا نفسه. اللهم لا تجعلنا ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله وكفى، وصلاةً وسلامًا على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فإن مواقع التواصل الاجتماعي وإن كان فيها من نفع، فإن الاستخدام غير الرشيد لها يجر ويلات وويلات على الفرد والأسرة والمجتمع. هذا يسرد على الناس سفره وترحاله، وهذا ينشر على الناس بيته ومتاعه وأثاثه، وهذه توثق على مائدتها ألوان الأطعمة والأشربة، وهذه أسرة تحكي على المشاع مشاكلها وأسرار بيتها، وهذه جماعات من أهل الشر احترفت تزييف الحقائق وأرادت أن تجر المجتمع إلى هوة سحيقة من التشكك والريبة والتشرذم. وقبل ذلك وبعده، كم من أعمار قضيناها، وكم من أوقات أهدرناها ونحن جالسون أمام هذه الأجهزة اللوحية، ومنهج الإسلام واضح صريح في التعامل مع كل شيء. فإن كنت في نعمة أو تريد قضاء حاجة فاستعن على قضائها بالكتمان، كما قال أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. وإن كنت تخشى الحسد والحقد فكيف تقدم نفسك ومتاعك وأسرار بيتك إلى الحاسدين الحاقدين؟ وإن ألمت بك ملمة أو حدثت لأسرتك مشكلة وتريد حلاً لها، فابحث عمن عنده الحل، ابحث عن صاحب الدين والخلق والخبرة والدربة والتجربة، الذي لا يفشي لك سراً ولا يهتك لبيتك ستراً، تجد عنده ما تصبو إليه. وقبل ذلك وبعده، إذا أردت استقرار لوطنك فابحث عمن تأخذ الخبر، ابحث كيف تأخذ الخبر الصحيح من المصدر الموثوق. ثم نأتي إلى القاصمة التي حلت بنا وقد انزوى كل واحد منا في ناحية من نواحي بيته، وتناسى مسؤولياته أمام أهله وعياله مختلياً بفضائه الإلكتروني. ألا فاقتصد في الجلوس، ألا فاقتصد في الجلوس وخصص لأهل بيتك وقتاً من حياتك تجلس معهم فيه، تتعرف على طبائعهم وتشتبك مع مشكلاتهم، لأنك مسؤول عنهم. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وإن كان من بد في الجلوس إلى هذه المواقع، فالله الله في كل كلمة تنشرها، والله الله في كل فكرة تتابعها، والله الله في كل صفحة تشاركها، والله الله في كل حكاية تقرأها. هذا منهج الإسلام، أن يتقي الإنسان ربه في كل فعل من أفعال حياته. فلا تجعل الله أهون الناظرين إليك، وتلمس هدي قول الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ووفقه وأعوانه لما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. ورضي الله عن سيدي أبي عبد الله الحسين، وصلى وسلم وبارك على جده المصطفى المختار، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

0: استقيموا يرحمكم الله، أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر.

الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع أحمد غالي.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى مباحثات هاتفية مع نظيريه القطري محمد بن عبد الرحمن والسعودي فيصل بن فرحان. تناولت المباحثات التطورات التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها الأزمة الإيرانية إلى جانب تطورات الأوضاع في السودان. خلال زيارته لطوكيو التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع مستشار الأمن القومي الياباني، حيث نقل الدعوة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيسة وزراء اليابان لزيارة مصر انعكاسا لعمق العلاقات التاريخية بين البلدين. كما تم خلال اللقاء استعراض مجمل التطورات الإقليمية والدولية وجهود القاهرة لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين. مصادر إعلامية أفادت باستشهاد شابة فلسطينية وإصابة 15 آخرين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف جنوب غرب خان يونس بقطاع غزة. على جانب آخر استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها إحدى القرى شرق رام الله بالضفة الغربية. مصر أدانت الاعتداء الذي استهدف موقعا تابعا لقوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل في جنوب لبنان، والذي أسفر عن مقتل جندي صربي وإصابة جنديين من إسبانيا والسلفادور. وأكدت مصر رفضها القاطع لأي استهداف لقوات حفظ السلام، مشددة على أهمية ضمان أمن وسلامة عناصرها وتمكينها من الاطلاع بمهامها وفقا لولايتها الأممية. الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل قائد وحدة الهندسة في حزب الله في غارة جوية نفذت مؤخرا في جنوب لبنان. كما أعلن جيش الاحتلال تدمير منصة لإطلاق الصواريخ، قال إن عناصر من حزب الله استخدمتها لاستهداف قواته في جنوب لبنان. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن روسيا على استعداد للمساهمة في حل أزمة اليورانيوم المخصب في إيران. وأوضح بوتين أن روسيا مستعدة لاستقبال اليورانيوم الإيراني والعمل على خفض مستوياته بما يتيح استخدامه في المستقبل لتنفيذ المشروعات النووية في إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. اقتصاديا، مصر دعت رابطة وكلاء السفر وشركات السياحة اليابانية إلى تكثيف البرامج السياحية إلى البلاد والاستفادة من التطورات التي شهدها قطاع السياحة والبنية التحتية السياحية، فضلا عن زيادة رحلات مصر للطيران المباشرة بين القاهرة وطوكيو. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة البرازيل وديا صباح الأحد القادم قبل انطلاق

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

كله بالأغنية يفك مع إيمان مختار، كل يوم خميس وجمعة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع أحمد غالي.
1: وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ونظيره الإيطالي أطلقا فعاليات منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط في نسخته الأولى بمشاركة وزير التعليم العالي عبد العزيز كونسوا ووزراء ووفود من 13 دولة. وفي كلماته بهذه المناسبة أكد وزير التربية والتعليم أن التعليم لم يعد مجرد أولوية وطنية، بل أصبح مسؤولية إقليمية واستثمارا مشتركا. وأشار إلى أن مصر وضعت في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تنمية الإنسان في صميم مسيرة التقدم الوطني، لافتا إلى أن المحرك الحقيقي للتنافسية يتمثل في رأس المال البشري. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى مباحثات هاتفية مع نظيريه القطري محمد عبد الرحمن والسعودي فيصل بن فرحان. تناولت المباحثات التطورات التي تشهدها المنطقة وفي مقدمتها الأزمة الإيرانية إلى جانب تطورات الأوضاع في السودان. مصادر إعلامية أفادت باستشهاد شابة فلسطينية وإصابة 15 آخرين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف جنوب غرب خان يونس بقطاع غزة. على جانب آخر استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها إحدى القرى شرق رام الله بالضفة الغربية. مصر أدانت الاعتداء الذي استهدف موقعا تابعا لقوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل في جنوب لبنان، والذي أسفر عن مقتل جندي صربي وإصابة جنديين من إسبانيا والسلفادور. وأكدت مصر رفضها القاطع لأي استهداف لقوات حفظ السلام، مشددة على أهمية ضمان أمن وسلامة عناصرها وتمكينها من الاطلاع بمهامها وفقا لولايتها الأممية. الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل قائد وحدة الهندسة في حزب الله في غارة جوية نفذت مؤخرا في جنوب لبنان. كما أعلن جيش الاحتلال تدمير منصة لإطلاق الصواريخ قال إن عناصر من حزب الله استخدمتها لاستهداف قواته في جنوب لبنان. الإدارة العامة لمرور القاهرة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير الحركة المرورية، وذلك لاستكمال صيانة ورفع كفاءة فواصل كوبري 6 أكتوبر بالاتجاهين بالوصلة من أعلى مسجد النور بمنطقة العباسية حتى للدمرداش. وللمزيد ينضم إلينا الزميل محمد صابر مسؤول الملف الأمني والمروري بالراديو 9090. أستاذ محمد أهلا بك معنا. أهلا
2: يا أستاذ أحمد، أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المستمعين الكرام.
1: لو تطلعنا على المحاور التي يجب على قائد المركبات سلوكها لحين الانتهاء من أعمال الصيانة المشار إليها وتوقيتات الصيانة.
2: بالفعل طبعا زي ما احنا عارفين يمكن كوبري أكتوبر يعتبر من أحد الشرايين الهامة والمحاور الحيوية في القاهرة الكبرى التي تربط الحركة المرورية ما بين القاهرة والجيزة. وفي هذا الإطار إطار الحفاظ على كفاءة هذا الشريان الحيوي وضمن استمرارية تقديم الخدمات المرورية بصورة آمنة، بدأت الجهات المعنية تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة فواصل كوبري أكتوبر وخاصة بالمنطقة أعلى مسجد النور بمنطقة العباسية حتى منطقة الدمرداش في الاتجاهين، باعتبارا من اليوم وحتى

0: الامر. اما اللي جاي من مناطق مصر الجديده ومتجه لمناطق الجيزه او مناطق وسط البلد نروح نستخدم محور روكس الجديد، ومن مناطق وسط البلد نطلع نكمل على الكباري الاخرى او نطلع كوبري اكتوبر من بعد منطقه الشهيد عبد المنعم رياض، ونكمل مره اخرى على الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه، او هنستخدم كوبري 15 مايو، كوبري الجلاء، كوبري الساحل، كوبري الجامعه. اما اللي جاي دلوقتي من مناطق الجيزه بقى ومتجه لمناطق القاهره وشرق القاهره، هنروح دلوقتي اللي خارج دلوقتي من مناطق امبابه والكتكات وبيسمعنا ممكن نروح نستخدم كوبري الساحل، وممكن اللي خارج دلوقتي من مناطق المهندسين والدقي نروح نستخدم كوبري 15 مايو او كوبري الجلاء. اما اللي جاي من جامعه القاهره وميدان الجيزه وفيصل والهرم، وبدل ما نستخدم كوبري اكتوبر ومتجه لمناطق شرق القاهره، هنروح نستخدم النهارده كوبري الجامعه. اللي خارج دلوقتي من مناطق وسط البلد ومتجه لمناطق شرق القاهره ممكن نروح نستخدم مناطق نفق الازهر. اما اللي سلك سلقه او اللي ابتدى يستخدم كوبري اكتوبر دلوقتي وطلع كوبري اكتوبر ومتجه الى مناطق شرق القاهره، خلينا نخفف الاحجام المريه عن كوبري اكتوبر وجاي من مناطق الجيزه متجه لمناطق القاهره، عندنا منزلين مهمين جدا ممكن نستخدمهم. اللي بدا رحلته من كوبري اكتوبر دلوقتي من مناطق الجيزه وجاي مناطق شرق القاهره هننزل دلوقتي على منزل جعفر، او هنستخدم منزل غمره، ومن منزل غمره بنكمل المسطحات الارضيه، او هنستخدم باقي الكباري الاخرى. الاداره العامه لمرور القاهره وجهت بنشر كافه الخدمات المريه خلال فتره الاعمال مع نشر العلامات الارشاديه والتجهيزات الداله الوجود على مناطق اعمال في هذه المنطقه، مما يضمن تحقيق السيوله المريه والحفاظ على امن وسلامه الساده المواطنين خلال فتره الاعمال.
1: نعم زميلي الأستاذ محمد صابر مسؤول الملف الأمني والمروري بالراديو 9090، شكرا جزيلا لحضرتك.
0: شكرا أستاذ أحمد، شكرا لحضرتك موفق دايما، وشكرا السادة المستمعين الكرام.
1: شكرا. استكمالا لنشرة الدقيقة الأولى واقتصاديا، مصر دعت رابطة وكلاء السفر وشركات السياحة اليابانية إلى تكثيف البرامج السياحية إلى البلاد والاستفادة من التطورات التي شهدها قطاع السياحة والبنية التحتية، فضلا عن زيادة رحلات مصر للطيران المباشرة بين القاهرة وطوكيو. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة البرازيل وديا صباح الأحد القادم قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37. الدقيقة الأولى.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة من 4 لـ6 مساء على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يختتم الليلة تدريباته استعدادا لمواجهة البرازيل في الواحدة من صباح الأحد قبل انطلاق منافسات كأس العالم. اليوم تقام عدة مباريات ودية استعدادا للمونديال، من بينها المجر مع فنلندا في 9:45 مساء. رابطة الأندية المصرية المحترفة تكشف عن أكبر عقد للرعاية في تاريخ الدوري الممتاز. الرابطة تعلن أن بطل الدوري في الموسم الجديد سيحصل على مكافأة مالية قدرها 50 مليون جنيه، إلى جانب تخصيص 40 مليون جنيه للأندية الجماهيرية مقابل المشاركة في الدوري. وأخيرا ورسميا، ليفربول الإنجليزي يعلن تعيين أندوني إيراوالا مدربا جديدا للفريق.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزر ميجا عروض ميجا خصومات.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة، على الراديو 90 90، على الراديو.
1: وقتنا بقى صفصف حاجة تانية،
2: حاجة تانية.
3: ايه ده متشالق عندك على الشباك؟ بتعمل ايه يا جعفر؟
4: سيبيه سيبيه يا صفصف، سيبيه على الارض وتتجدد دماغه ونبقى خلصنا منه.
5: يا جماعة يا جماعة ارحموني بقى، انا زهقت، انا مرزوق مش جعفر.
4: خلاص يا صفصف خلاص، ما سيبيهوش، ده طلع الدكتور مرزوق مش جعفر.
3: الله، ومادام انت الدكتور مرزوق طالع ليه على الشباك يا دكتور مرزوق؟
5: بعلق يافطة على شباك العيادة، انا قررت ان الكشف يكون مجانا لغير القادرين.
3: برافو برافو عليك يا دكتور مرزوق، والله انت مثال للإنسانية. عاش الدكتور مرزوق نصير الغلابة.
4: بقولك يا دكتور مرزوق النبي، ما تعتبرني من غير القادرين يعني.
5: شوف يا استصفصف هانم، وانت حاتم بيه، انا حررت سعر الباركينج وخدمات غسيل العربيات، حررت السعر.
3: نعم حررت السعر، يعني عملت ايه؟ عملت ايه يا جهبز عصرك واوانك؟
5: ايوه، زودت 10 جنيه على غسيل العربية و5 جنيه على الركنة.
4: يا مفتري يا مفتري يا حرامي يا مستغل.
5: ما تخافش ما تخافش يا بيه، حنصص معاك فيفتي فيفتي.
4: يا شريف يا عفيف يا مثال النزاع يا جعفر.
3: يا السلام، يعني اخوك يعمل الكشف مجانا للغلابة وانت تغلي اسعار غسيل العربيات؟
5: بح، انتوا ما هتجروش الاخبار وليه؟ ما هتتفرجوش على الفضائيات وليه؟ كل حاجة زادت،
3: امرنا لله. لكن اسمح لي يا جعفر بيه، ممكن اعرف اللي دي معقولة فين اليومين دول؟
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
6: مش قادر اخلتي معقولة، الرحلة صعبة قوي، هموت.
7: ايه يا واد يا خريع انت؟ ايش مد يا واد؟ ديه مشروع كبير قوي قوي، هنكسب من وراه يامي، يعني لازم نستحمل الريحة الوحشة قبل الحلوة.
6: ده لولا لبس بتاع رواد الفضاء ده كنت هموت من الريحة.
7: إلهي تروح ما ترجع انت والبعيد. بص يا واد، لما الفلوس تجري في ايديني هتنسى كل حاجة، المهم هطلع روحك ان البعيد خلق جعفر ده عرف حاجة عن الموضوع.
3: ايه نووي؟ معقولة شغالة في النووي؟
4: الواد جعفر هو اللي قال لي كده، شافها لابسة لبس كده زي بتوع الفضاء وقناع كده حوالين وشها.
3: يا سلام، وانت صدقته؟ معقول يا عالم حد يعمل مشروع نووي في بيته؟ هو ترامب هيسكت لها؟
4: ما هو يا اما البت معقولة دي عاملة مفاعل نووي، يا اما هي بتشتغل رائدة فضاء.
5: بردك مسيري حعرف انت بتعملي ايه من ورايا معقولة.
7: عشم جعفر في الجنة يا بعيد، وبعدين انت حشر مناخيرك في اموري ليه؟ ماشي ورايا ليه؟ ملك ومالي.
8: بتتخانقوا ليه يا اشقية وحشين انتم؟ العبوا سوا وما تتخانقوش.
6: سيبك منهم يا شاكي هانم، تعالى موصلك فوق للست صفصف.
8: ايه ده يا صعطه، انت لابس كده ليه؟ والاوضه اللي جوه دي فيها ايه؟
7: يا حبيبتي يا ستي، يا خسارتك يا ستي، ادي وحشيني يا ستي.
3: حوحشك ده ايه يا بنت يا معقول؟ الله، حد قالك اني مهاجره كوارا لامبور؟
7: مش انت يا ست، مش انت،
3: امال
7: دي الست شكشناز سرقت اغمن عليها وقعت من طولها.
3: يا خبر، اسعاف اسعاف يا ناس، الحقنا الحقنا يا حاتم، الحق طنط اشكناز.
4: الحق طنطك اشكناز ايه؟ طنطك اشكناز دي بسبع ارواح، خلصوا اربعه فاضل ثلاثه.
8: مش قادره، مش قادره اخد نفسي، هموت. انا فين انا فين؟
3: انت في عربيه الاسعاف يا طنط اشكناز، ورايحه بيكي على المستشفى. احكي لي يا حبيبتي احكي لي، احكي لي ايه اللي حصل بالظبط.
8: دخلت اوضه مقفوله من اوض معموله، البنت دي فجاه شمت ريحه صعبه قوي قوي، ريحه اشعاع، ما قدرتش، الدنيا لفت بيا وقعت من طولي. انا خايفه خايفه اموت يا صفصف، انا لسه صغيره.
3: بعد الشر عليكي.
4: بتقول لك لسه صغيره؟ طبعا بسم الله ما شاء الله عليكي طفل، انت كنت اصغر من توت عنخ امون بسنتين.
3: اشعاع في اوضه معقوله؟ هيكون الكلام صح؟ معقولة بتصنع نووي؟
7: بريئة؟ ايه؟ أنا بريئة يا ست هان؟ ليه مش نووي يا ست جيش؟
3: أمال ايه؟
7: واني جد البعيد ترامب لما يجيبني على بازوكي؟ داني بعمل تورشي.
3: تورشي؟
4: ده التورشي اللي انت بتعمليه ده أخطر من نووي يا بنتي.
3: استنى استنى استنى بس يا حاتم، نشوف ايه الحكاية وايه حكاية التورشي ده؟
7: هقولك يا استجيش.
3: ايوه قوليلي.
7: اني عملت مجموعه ادخاريه تحويشه مع ستات زيي في المجلس القومي للمرأة، وعملنا مشروع تعليب البان ومخلل.
3: حلو.
7: اني والواد زعتر مسؤولين عن جسم المخلل في المشروع. احنا بتوع الترشي.
3: عشان كده لابسين كمامات ولبس زي بتوع مناقل العسل، مش كده؟ وانا اللي افتكرتكم رواد فضاء.
9: انا جيت حمدية على سلامتي.
3: اه؟
9: الجزر والخضار اللي بتعمله معلولة تحفة.
3: تحفة؟ يا نهار مش فايت، ده طرشي.
9: ايوه.
3: الله، ايه ده؟ انت خلصتي برميل طرشي بحاله يا تونت؟ الحقنا الحقنا يا حاتم.
4: كده فات خمس ترواح، يبقى فاضل اتنين ونخلص.
0: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو السعود،

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: الراديو 99 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع أحمد غالي.
1: وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ونظيره الإيطالي أطلقا فعاليات منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط في نسخته الأولى، وذلك بمشاركة وزير التعليم العالي عبد العزيز قنصوة ووزراء ومسؤولين من 13 دولة. وفي كلمته بهذه المناسبة أكد وزير التربية والتعليم أن التعليم لم يعد مجرد أولوية وطنية، بل أصبح مسؤولية إقليمية واستثمارا مشتركا. وأشار إلى أن مصر وضعت في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تنمية الإنسان في صميم مسيرة التقدم الوطني، لافتا إلى أن المحرك الحقيقي للتنافسية يتمثل في رأس المال البشري. وزير الخارجية بدر عبد العاطي جدد التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، وأهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية ورفض أي كيانات موازية. جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية أجراها وزير الخارجية مع نظيريه القطري محمد عبد الرحمن والسعودي فيصل بن فرحان. تناولت المباحثات التطورات الإقليمية المتسارعة، ومن بينها الأزمة السودانية ومستجدات المفاوضات الأمريكية الإيرانية. مصادر إعلامية أفادت باستشهاد شابة فلسطينية وإصابة 15 آخرين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف جنوب غرب خان يونس بقطاع غزة. على جانب آخر استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها إحدى القرى شرق رام الله بالضفة الغربية. مصر أدانت الاعتداء الذي استهدف موقعا تابعا لقوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل في جنوب لبنان، والذي أسفر عن مقتل جندي صربي وإصابة جنديين من إسبانيا والسلفادور. وأكدت مصر رفضها القاطع لأي استهداف لقوات حفظ السلام، مشددة على أهمية ضمان أمن وسلامة عناصرها وتمكينها من الاطلاع بمهامها وفقا لولايتها الأممية. الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل قائد وحدة الهندسة في حزب الله في غارة جوية نفذت مؤخرا في جنوب لبنان. كما أعلن جيش الاحتلال تدمير منصة لإطلاق الصواريخ قال إن عناصر من حزب الله استخدمتها لاستهداف قواته في جنوب لبنان. اقتصاديا، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية التقى مع نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة برو باركو، وذلك على هامش اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس. تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع المؤسسة في ضوء الشراكة الاستراتيجية المصرية الفرنسية. ورياضيا، تقام اليوم عدة مباريات ودية استعدادا لكأس العالم لكرة القدم، من بينها المجر مع فنلندا في 9:45 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
0: الدقيقة الأولى

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 لـ2 الظهر على الراديو 90 90.

0: أعزائي المستمعين، مساء الخير عليكم، وحشتوني جدا جدا جدا. وحشني الميكروفون، وحشني الهوى معاكم. كان ممكن طبعا فترة الانقطاع دي أعمل حلقات مسجلة، بس بحس إنها بردة، دمها تقيل. حس إنك بتعمل حلقة وإنت محدش سمعك، محدش متابعك. الحمد لله، يعني كان عندي حوالي 25 مرض كده، خلص 24 وفضل واحد، قلت أجيلكوا بقى، يعني قادرة. عندي مرض واحد دلوقتي، كويس الحمد لله. حصلت أحداث كثيرة جدا في الأربع شهور دول، جدا أهمها من وجهة نظري إيه بقى؟ إن إحنا بنقول مثلا في التاريخ إن مصر اتعرضت للاحتلال الفلاني، وفي كتب التاريخ نقول الهكسوس قعدوا لهم 100 ولا 150 سنة وقامت مصر اتحررت من طيبة بأحمس، ماشي. بعد كده جه الفرس قعدوا شوية، طلع لهم الإسكندر الأكبر، جه كرشهم وقعد. جه الرومان خرجوا الجريج وقعدوا في المعركة بتاعت كيلوباترا وأنطونيو دي. الرومان قعدوا 600 سنة لغاية العرب ما جم 640 ميلادية، يعتبر برضو احتلال، إنما كان أرحم طبعا كثيرا من البلاوي اللي قبل كده. وانقلبت مصر من دولة تتكلم اللغة القبطية والنطق الهيروغليفي إلى دولة تتحدث العربية، وغيرت دينها من دين مصري قديم إلى الدين المسيحي في أول القرن، ثم الدين الإسلامي، دي كانت تاني مرة. بعد العربية بقى دخلنا على العثمانيين 1517، قعدوا يعكوا في البلد ويبهدلوا في البلد لغاية ما دخل محمد علي. ده يعتبر بداية دولة مستقلة قوية حديثة، اللي هو عصر محمد علي، عشان كده يقول لك مؤسس الدولة الحديثة. في النص بقى جالك انجليز في حملة فريزر واتضربوا ومشيوا الحمد لله، جالك فرنسيين في الحملة الفرنسية دغدغوا البلد ودشدشوها وولعوا فيها ومشيوا برضو الحمد لله. يعني بصوا كام: هكسوس، فرس، جريك، رومان، عرب، عثمانيين، محمد علي، انجليز، فرنسيين، في ايه تاني؟ الايام دي في احتلالات من نوع تاني، تصدقوا؟ دول الخطر الاعظم علينا. ابتدى عصر الاحتلال الجديد ب يناير 2011، الثورة المجيدة او الفوضى الخلاقة او الربيع العربي او الثورات الملونة، معرفش يعني ايه ملونة، واحدة حمراء واحدة صفراء واحدة فوشيا. واتضح ان الثورات دي بتيجي بفعل فاعل متمولة بقى من بند ايه يا جماعة؟ من البند الامريكاني اللي بيصرف على الثورات دي، بند الديمقراطية. يعني تلاقوا كده في الليستة الديمقراطية، ابعد بقى هنا مصر، بعدين تونس، بعدين مصر، بعدين سوريا، وهلم جر بعت لهم حبة ديمقراطية تولع البلد عشان الفوضى الخلاقة تعمل إن شاء الله عقبال أمرتنا ديمقراطية، تقوم جايب البلد فوقيها تحتيها، ويتفقوا مع الإخوان ويمولوهم ويمسكوا الحكم فعلا في 2012 سنة. بس أنا انبسطت الحقيقة من السنة دي، علمت الناس اللي ما كانوش يعرفوا يعني إيه إخوان، عرفوا يعني إيه إخوان. كان في مذيع الله يرحمه عرفت انه انتخب مرسي مرتين، فبكلمه قال لي ما انا قلت اخوان اليوم غير اخوان الامس. قلت له وماذا تعلم عن اخوان الامس يا صديقي؟ قال لي عندك حق، الواحد كان المفروض يقرا جملة في منتهى الخطورة بالذات من اعلامي، انما الاعلاميين كانوا ماشيين كتير منهم كان عارف وماشي من باب المصالح والطبطبة وانه يبقى في دين مرسي، ومنهم متخيلين انها تجربة جديدة وعصر عليه ليمون والكلام الفارغ ده. كنا على وشك ان احنا نخش في حرب أهلية أيام الإخوان دي، المدافع والرافض لقوا نفسهم ما بيكسبوش. دخلنا بعد فض اعتصام رابعة في سلسلة من التفجيرات قريب قوي يا جماعة، صحيح كانت ذكرى كرداسة. عارفين كرداسة دي ما تحصلش في إسرائيل والله العظيم، يعني إسرائيل ما قدرتش تعمل زيها في غزة، ضرب الضباط وتعذيبهم حتى الموت في سجن كرداسة ما تعرفش إسرائيل تعمله في غزة والعياذ بالله. الراجل ميت وعمال يخر دم من كل حتة ومضروب ومتعور ومقلعين هدومه ومبهدلين، وقال لها أشرب تسقيه مية نار ست. واحدة تانية سقته بول. هل تتخيلوا هذا الإحساس يصدر من بني آدم؟ حياة كانت مأساة. عملوا الذكرى بتاعتها تقريبا من شهر أو أقل، يمكن حاجة كانت مقرفة. دي بقى حوادث الإخوان، الضرب والتفجير والبتاع والقرف والجثث اللي جابوها في رابعة لو تفتكروا، كان في عيال عمالة تضحك معرفش إيه. لا مغامرات، احنا دخلنا في مغامرات على فكرة جامدة جدا جدا، لغاية ما لمينا نفسنا وبدأنا نقوم البلد وانتخبنا السيسي وبدأنا نقف على رجلينا. طلع لنا ايه بقى؟ اولا الاوروبيين والامريكان فضلوا يسندوا في الاخوان لاخر لحظة. الولية السفيرة كان اسمها الله يخرب بيتها، تكتب لها أنا مقال سفيرة جهنم، ناسي اسمها ضجور دي، بقى راحت رابعة وقالت لمرسي اعلن قيام حكومة جديدة في رابعة، تقوم الحكومة اللي عينها المجلس العسكري يبقى في حكومتين في البلد، يتدخل ناتو يضرب. حلوة زي ما عملوا في ليبيا كده. الحمد لله يبدو انه مرسي ربنا هداه فما فهمش ايه الموضوع يعني. دي كانت محاولة. المحاولة التانية ان امريكا جابت لنا حاملة طائرات على قناة السويس، الجيش طلع لها ميج 17. ميج 17 دي لعبة يلعبوا بيها العيال، لو شفتوها في المتحف بتاع الطيران في صلاح سالم، طيارة لعبة بجد قديمة. قالك طلعت علينا طيارات قديمة وخدت وضع الهجوم، ولا شفناها في الرادار وهي داخلة ولا شفناها وهي طالعة، فانسحبت حاملة الطائرات قالت لك ده شوية عيالة هيفجروني. فهم حاولوا يفشلوا موضوع الإخوان ده لغاية ما احنا نجحنا تقريبا. أن باترسون الله يخرب بيه، خدي من قلبي وعبي يا أختي، الله العظيم ست عجيبة. جت قالت ايه دي، مرة كتبت لها مقال بتقولك الملك الذهبي، عملت تك قوي على الملك الذهبي وده يهودي، ما هي يهودية اصله يهودي مش اصله يهودي. قلت لها ده انت بتنشيني على الذهبي عينك على حبة الذهب يا ولية، في ايه؟ اللي يجي يسرقك عيني عينك اهي بنتسرق دلوقتي زيها، زي ما عملت دي، كانت اول واحدة تنعكش في الحضارة بتاعتنا. دلوقتي عندنا بقى كم مصيبة. اسرائيل اللي كانت عايزة تهجر غزة على سيناء، والمصيبة للأسف ان اهل غزة كانوا موافقين، وحصلت قبل كده، وحماس حاولت تعمل الحكاية دي في التسعينيات، دخلوا كان في على الحدود شوية سور كده ضعيف هدوه، ودخلوا وملوا العريش ورفح دولارات مزورة، أظن تفتكروا الموضوع ده، قالك رايحين نجيب حليب، ونزلوا يشتروا مراوح وريكوردرات وجزم مستوردة وحاجات كده، قالك الحليب للأطفال بالمحاصرين، هم كدابين. حماس دي زيها زي إسرائيل بالملي، لا مناضلة ولا مجاهدة ولا عفريت أزرق، دي عميلة ضد الوطن العربي كله. مهم، موضوع غزة ده خد له فترة، والسيسي وقف وقفة جامدة جدا، ودول العالم كلها عمالة تزق وتزن وقال مفيش تهجير، يعني مفيش تهجير على جثتي. كان موقف الحقيقة عظيم جدا. فاصل فاصل فاصل فاصل.
1: خمسين تشاي مع الدكتورة لميس جابر.

حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة. الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90-90. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@الراديو-90-90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: مالكو النهارده مبحبحين شويه في الفواصل؟ ظاهر الواحد لسه كسلان ولا ايه؟ مش عارفه. الاول قلنا محاوله الاخوان اللي كانت عايزه تخرب البلد، والحمد لله تخلصنا منها. قعدنا من 2011. انتوا عارفين العربيه اللي انفجرت قدام القصر العيني، الاورام، معهد الاورام، كانت 2019. وبعدها معرفش في كم حادثة. قعدنا 10 سنين في محاولات إرهابية واغتيالات وتفجيرات وبلا أزرق. دلوقتي الحمد لله هما بيحاربوا على السوشيال ميديا، يخشوا كده تعرف على طول إن اللي داخل في الخبر ده لجنة، لجانهم باينة. يعني يبدو ان الكيس اتقفل، كيس الدولارات بتاع الخواجة والاسترليني، السوستة بتاعته عكرشت ما بتفتحش، ده غالبا يعني. قبل ما دول يمشوا طلع لنا اليهود بغزة وحرب الإبادة الجميلة اللي عملوها، اللي هي والله هتذكر في التاريخ على انها مذبحة ضربت الهولوكوست على قفاها بالجزمة. هولوكوست ايه؟ على فكرة افهمكم حاجة، الهولوكوست اللي اليهود بيقولوا هتلر موت 6 مليون، هما كان اصلا ايامها اليهود في العالم كله ما يجوش 6 مليون. دي حاجة. تاني حاجة، افران الغاز موجودة في ألمانيا، اللي عايز يروح يشوفها. يعني الفرن قد الشقة كده هيتملي بكام؟ 200-300 نفر لغاية ما تبخ غاز ويدوخوا ويفطسوا وتطلعهم وتدفنهم وتمسح البلاط وبعدين تجيب غيرهم. تخلص 6 مليون امتى؟ ده كان زمانه بينفخ فيهم لغايه دلوقتي. كل كلامهم كذب، خدوا بالكم. قلت لكم قبل كده الوصايا العشر ما فيهاش لا تكذب، فكل ما يقوله اليهود كذب بامر الهي. قال لهم كده الوصايا العشر، لا تكذب، غير موجوده. بس ايه؟ في لا تشهد شهادة زور، يعني وحياتك في المحكمة. هم طبعا لا تفرق معهم محاكم ولا عفريت، كذابين على طول الخط، يضربوا مستشفيات بالعيانين، بالدكاترة، بالإسعاف، بالتمريض. يقولك أصل في واحد حمساوي جوه، أصل الأنفاق اللي تحت المستشفى بتطلع سلاح. أي حجة يعني. حوالي 70,000 شهيد، ده غير اللي اتدفن تحت الركام، ما يعرفوش عدده كام الى اليوم. الركام ما اتشالش، واصبحت غزة منطقة غير قابلة للاصلاح او السكن او الاعمار. اتشطبت، القطاع ده اتشطب من خريطة فلسطين. في الاخر يقول لك طب مضايقينك، مضايقينكم القتل، طب خدوهم. انا لسه شايفه فيديو النهارده في القدس، في حي مسيحي في القدس، تلاقي واد شحط مشي ورا واحده رهبه طالعة من الدير، يروح زقيقها كافيها على وشها ومديها بالشلوت وماشي. أضعف الإيمان لما يلاقوهم خارجين من الكنائس يتفوا عليهم، دي أقل حاجة. في واحدة خواجاية قالت له أنت بتعمل كده ليه؟ دول كريستيان، يعني دول مش إسلاميين ولا جهاديين ولا حماس ولا. قال عشان لازم يمشوا من هنا، مش عايزينهم يقعدوا كده. تكتشفوا يا جماعة إن الإرهابي في إسرائيل مش نتنياهو، لا، الشعب اليهود كله نبت إرهابي مرعب. العيل الصغير اللي 10 سنين شوفوا بيتكلم إزاي، هنذبحهم ونقطعهم والدم يسيل للركب و شيء مرعب بجد، شيء مرعب فعلا. والترامبو بقى الكبير قوي ده أبو حنان ماشي وراه، إن شاء الله يغرقوا بعض يا رب. ادعوا ادعوا معايا، الاتنين بهايم هيغرقوا بعض فعلا يا رب. فالحقيقة إسرائيل عملنا قلق وبتمثل تهديد. انتوا فاكرين لما قوات المدرعات عملت استعراض جنب الحدود في شمال سيناء وصوتوا واتخضوا وقال لك المستوطنين صحيوا من النوم قعدوا عياطوا يا حرام من اصوات القنابل والمدافع، قال لك لا مصر عايزه تموتنا. اه طبعا عايزه تموتكم، دي كلام، ده كلام اكيد عايزه تموتكم. السيسي عمل لهم كده شدت ودني كده صغيره، بعت لهم ناس تفرقع. من اسبوعين بقى كان الحركة الجامدة قوي بتاعت اختراق الضحية دي، فرقة صعقة عددها مهول ماشية مربعات مربعات، وفي النص قالوا ايه وهم بيهتفوا اسرائيل خيال ما آتى مش عارفة ايه تحت البيادة، اجمل حاجة اتقالت. وواضح ان التدريب ده كان له هدف ومعنى وتقال فيه كلام معروف رايح فين. على العموم ستظل إسرائيل عدونا الأول والأخير. كانوا بيتكلموا من كام يوم عن التطبيع والدول العربية اللي طبعت واللي دخل في اتفاقية الإبراهيمي، لأن أنا مش فاهمها، لو حد فاهمها يقول لي مين ده، ايه اتفاقية ابراهيم دي، مش عارف. الاديان الابراهيمية اي طاجيس. جه بقى في الاخر ترامب عبيط، قال والله الدول العربية اللي مش هتمضي على الابراهيمي هتتضرب كمان بالعافية. يعملوا وحدة اديان فيقوموا مدخلين كله في بعضه، دي وحدة الاديان. السودانيين بقى، احنا طول عمرنا وادي النيل مصر والسودان، ولو تفتكروا كان في افلام بتاعت شادية وفاتن حمامة وبتاع، انا فاكر كان في استعراض بتاع مصر والسودان وادي النيل وبنت النيل والحاجات دي لما كانت الدنيا ظريفة وما كانش فيه بلاوي زرقة زي اللي بتحصل ومخابرات دول معادية وتمويلات ودعم سريع. للأسف هذا الدعم السريع الذي يمول من دول عربية، للأسف للألم هو بيمول من دول عربية وهو قاعد في أفانا تحتينا لهدف في نفس يعقوب، يبقى بؤرة خراب، بؤرة ضرب، بؤرة فوضى، يوم ما تتهز شوية تطفح علينا احنا، هوب تلاقيهم داخلين لك من الحدود. التهديد الاخر بتاع الست اثيوبيا والهبل اللي هي عاملاه، بس الدكتور عباس شرائي يا جماعة الراجل ده عبقري، قال جملة لسه شايفاها قبل ما اخش، قال دلوقتي بحيرة السد بتاع أثيوبيا اتملت على الآخر 60 مليار متر مكعب. قال عايزكم تعتبروا ان ده الاحتياطي المائي بتاع مصر. ليه بقى؟ هيروح فين؟ لو فتحت البوابات هيجي عندنا، لو شغلت التوربينات هيجي عندنا، لو اتكسر هيجي عندنا، كده كده المية دي بتاعتنا. شاء من شاء وأبى من أبى. عجبتني الفكرة قوي. قال لك ده احتياطي استراتيجي بتاع مصر من المية. يا ربي على دماغهم، ما السودان هتغرق، يمكن أحسن لها تغرق. بس احنا عندنا مفيد توشكا وكبرناه ووسعناه، حطنا له طرمبات رفع، فعايزين يكسروه يكسروه. يلا ايه بقى اللي بيعمله السودانيين في مصر دلوقتي يا اخوان؟ انا بشوف على السوشيال ميديا ستات طالعه تتكلم ورجاله وشباب يقولوا كلام غريب قوي. في واحده طلعت قالت ناخد بلدنا مصر، ناخد مصر تبقى بلدنا. قالوا لها ليه؟ قالت لهم لازم يبقى في سودان. ازاي ما يبقى في سودان؟ ده اللي هو ايه؟ والله العظيم قالت كده، يبقى في سودان على حساب افانا احنا قاعدين. دخلوا ولعوا الايجارات، دخلوا على فكره بكميه دولارات مرعبه. مين بقى اللي مديهم هذه الدولارات؟ مين اللي مريشهم قوي كده؟ الشقة اللي كانت بتتأجر ب5000 جنيه بقت بتتأجر ب50000، اللي بتتباع بمليون بقت بتتباع ب20. مين دول؟ قال لك دي بلدنا. ماشي بلدنا. طيب طب دلوقتي هما كلاجئين وعمالين يخربوا في البلد. ده في فيديوهات بتنزل في مصر الجديدة بالليل بيسكروا ويمشوا في الشوارع، يكسروا العربيات ويعتدوا على المحلات ويضربوا بعض ويضربوا الناس اللي في الشارع. الحكومة ساكتة ليه؟ كل ما نسأل يقول لا لا لا بنرحلهم. بنرحلهم ايه يا عم؟ بعد ما يخربوها يجيبوها الارض؟ محدش يقول لي ضيوف والنبي. لا ما ضيوف ايه؟ دول لاجئين عايزين يتحولوا الى مستوطنين. هيقول لك حلايب وشلاتين بتاعتنا كمان بعد شوي، قالوها قبل كده. دلوقتي بيعملوا ايه؟ بيحطوا صورة واحد سوداني على الهرم ويقول لك احنا بنينا الهرم. طب يا ابني تبنيه في بلد تانية، ليه ما تبنيه عندك؟ زي برضو البهايم اليهود اللي يقول لك احنا اللي بنينا الهرم. يا ابني هم كانوا فعلا عبيد عند رمسيس الثاني اليهود، يعني شخرمهم بصراحة. جدع كان بيبني مدينة اسمها رعمس في وسط الدلتا، جابهم يشيلوا الحجارة ويعملوا طوب من الطمي بتاع النيل اللي هي الديرتي ورك يعني اللي بنقول عليها. إنما لا يمكن يبنوا هرم ولا معبد، لأن دي أماكن الإله المقدسة ما يخشهاش نجس. على فكرة هم قايلين على نفسهم في التوراة إنهم بالنسبة للمصريين نجسين. من ايه بقى احكي لكم قصة يوسف في التوراة كالآتي. بعد ما جه مصر ومسك وزير ومسك كل اموال مصر واقتصاد مصر وقمح مصر والذي منه، اخواته اللي كانوا اتفقوا عليه ورموه في البير وبتاع، جالهم مجاعة، ابوهم جه وجابهم. وكان يعقوب من كتر بكائه على يوسف عينيه راحت. حلو، عارفهم هم ما عرفوش، يوسف عرف اخواته، عزمهم عنده في البيت على مائدة فاخرة. فبيقول لك ايه؟ انه قعدهم لوحدهم وقعد اليهود لوحدهم على ترابيزة تانية. سوري، قعدهم لوحدهم وأصحابه المصريين على ترابيزة تانية. ليه بقى؟ مكتوب كده حرفيا في التوراة، لأن المصريين لا يأكلون مع اليهود لأنهم يعتبرونهم نجسا. ده كلامهم مش كلامي. في أحلى من كده؟ فيش أحلى من كده. دول يهود. طيب السودانيين اللي عايزين يستوطنوا دولت، أصلا قبل ما يهجموا الهجمة دي كان في حوالي 5 مليون سوداني في مصر، واكلين شاربين، داخلين مدارس، داخلين جامعات، وبيشتغلوا وبيستعملوا الدعم بتاع البني آدم المصري الغلبان. ناقصة كمان 50 مليون؟ إيه القرف ده؟ والله يعني في حد قال إن هم بيعبوهم في قطرات وبيتحرك دلوقتي، أتمنى هذا بس مش أكيد. طيب ناخد فاصل وأخبار ونرجع نشوف بقية البلاوي اللي بتتحدف علينا.
1: خمسين شاي مع الدكتورة لميس جابر.

بتحوم حوالي وانت تقولي لي بحبك.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع أحمد غالي.
1: وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ونظيره الإيطالي أطلقا فعاليات منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط في نسخته الأولى، وذلك بمشاركة وزير التعليم العالي عبد العزيز قنصوة ووزراء ومسؤولين من 13 دولة. وفي كلماته بهذه المناسبة أكد وزير التربية والتعليم أن التعليم لم يعد مجرد أولوية وطنية، بل أصبح مسؤولية إقليمية واستثمارا مشتركا. وأشار إلى أن مصر وضعت في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تنمية الإنسان في صميم مسيرة التقدم الوطني، لافتا إلى أن المحرك الحقيقي للتنافسية يتمثل في رأس المال البشري. وزير الخارجية بدر عبد العاطي جدد التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، وأهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية ورفض أي كيانات موازية. جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية أجراها وزير الخارجية مع نظيريه القطري محمد بن عبد الرحمن والسعودي فيصل بن فرحان. تناولت المباحثات التطورات الإقليمية المتسارعة، ومن بينها الأزمة السودانية ومستجدات المفاوضات الأمريكية الإيرانية. مصر أدانت الاعتداء الذي استهدف موقعا تابعا لقوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل في جنوب لبنان، والذي أسفر عن مقتل جندي صربي وإصابة جنديين من إسبانيا والسلفادور. وأكدت مصر رفضها القاطع لأي استهداف لقوات حفظ السلام، مشددة على أهمية ضمان أمن وسلامة عناصرها وتمكينها من الاطلاع بمهامها وفقا لولايتها الأممية. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام دعا إلى ضغط دولي على إسرائيل لوقف هجماتها على المدنيين وتدمير القرى والبلدات الجنوبية، محذرا من تفاقم الأزمة الإنسانية مع استمرار العمليات العسكرية واتساع رقعة الدمار. وطالب المسؤول اللبناني الدول المانحة والمنظمات الدولية بدعم النداء الإنساني الثاني لبلاده، مؤكدا أن حجم المأساة والحاجات الإنسانية بات أكبر من أي وقت مضى. دولة الإمارات أعلنت عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 185 أسيرا من الجانب الروسي ومثلهم من الجانب الأوكراني، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين إلى 7471 أسيرا. اقتصاديا، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية التقى مع نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة برو باركو، وذلك على هامش اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس. تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع المؤسسة في ضوء الشراكة الاستراتيجية المصرية الفرنسية. ورياضيا، تقام اليوم عدة مباريات ودية استعدادا لكأس العالم لكرة القدم، من بينها المجر مع فنلندا في 9:45 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.

50 شاي مع الدكتورة لميس جابر. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: 50 شاي مع الدكتورة لميس جابر.
1: رجعنا لكم تاني. احنا بنلم بقى ايه الفواصل كلها في فواصل طويل احلى صح. كنا بنقول بقى على الافرو او الافرو يا الاصح افرو سنتريك افريقيا بالايه. ايه بقى فكرة الافرو سنتريك دي؟ المركزية الافريقية دي غالبا بدأت في امريكا. طب امريكا عندهم الافريكان كتير عادي، خطفوهم زمان ايام المسلسل بتاع كونتا كنتي ده، كانوا بينزلوا الغابات ويخطفوهم بالشبك زي الحيوانات، يشحنوهم في مراكب غير ادمية، يموت نصهم واللي يفضل ياخدوه امريكا يشتغل في البيوت، يشتغل في الارض، صخرة مبهدلة بلقمته حاجات كده. مع الوقت أصبحوا جزء لا يتجزأ من نسيج الأمريكان غصب عن عينهم، وإن كنت أشك إن مازال الإحساس العنصري موجود عند الأمريكان إلى حد كبير أكيد، حتى نفس الخواجة ترامبو ده. المهم الأفرو سنتريك اللي قلنا دول عايزين يثبتوا ان الحضارة المصرية حضارة إفريقية اصلا شارك فيها كل الأفارقة ما شاء الله بتوع شمال أفريقيا، كل واحد حط له حجر، جاب حجر من المغرب ولا جاب حجر من الجزائر ومن تونس ومن تنزانيا، وجه بنى الهرم وينزلوا لك بقى الصور. لما نزلوا الخفرع عليه وش افريكان، جرينا على الدكتور زي حواس، فعرفنا انه من يومين كده كلموا جوجل وبتاع وشالوا الهباب ده. ايه بقى لهفت الناس دي كلها على سرقة حضارة مصر؟ محدش هيسرق حضارة، تقدرش حد يسرق الهواء او المية، ما ينفعش. انما هي غلوشة. المشكلة يا جماعة في الاجيال الجديدة من الاطفال والصبيان والبنات والشباب اللي ما عرفوش لسه يعني ايه هوية مصرية، يعني ايه حضارة مصرية، يعني اوه تفتكروا ان التاريخ بتاع الكتب ده بيعمل اي حاجة، ده بيكره العيال في التاريخ اصلا، ممكن يكرههم في البلد. بنت ابني جاي تقول لي انا مالي ومالي الاخشيدي ده، مين الاخشيدي؟ على فكرة اسمه بالكامل ابن طغ الاخشيدي. قالت لي لا شكرا، كفاية الاخشيدي بقالها 3 ايام بتحفظها. تاريخ مستفز وبايخ والعيال قرفانة منه، فلازم أشوف قناة تانية، مكان آخر أخش للعيال منه بالتاريخ ده، حواديت نقولها للأطفال، أنا سيبهمش عريانين كده، لو ما تسرقناش إحنا يتسرقوا هما. دي كلها محاولات احتلال يا جماعة، محاولات احتلال بعدها استيطان. عندك 35 جنسية أفريقية في مصر يجي يقعدوا يقولك ايه ده، دي بلدنا، ده شارعنا، ده بيتنا، ده شقتنا، ايه ده؟ بس الحكاية يا جماعة بتتمول ممولة، يعني مش ممكن الأفارقة دول كلهم ينتشروا على السوشيال ميديا ويجوا مصر وينزلوا، والسودانيين ممولين طبعا طبعا، وإن كان يمكن فلوسهم قلت شوية بس أهو ربنا سهل وخلصوهم. ليبيا بقى الليبيين عملوا حركة في منتهى الجدعنة، يا ريت نعمل زيهم. أنا بحرض، اعتبروا ده تحريض. الناس راحت على المفوضية بتاعت اللاجئين دشدشوها وبنوا في وشها حيطة بالبنى بالطوب قفلوها وطلعوا شعار ليبيا للليبيين مش للاجئين بالضبط. فواضح ان في هجمة بيعملها الخواجات عشان يوقفوا الهجرة الغير شرعية اللي رحانهم. قال لك ده خد خش هنا ومش عاجبك دي خش في اللي جنبها مش عاجبك دي انزل للي تحتها يعني العب في حدود الجيران اللي عندك. بيعملوا كده بيرموا البلاوي اللي رايحه لهم علينا. حاجه غريبه جدا جدا. مصر امان جميله بس كده مش هتبقى امان على فكره ولا اهلها طبعا. يعني دي مصدر قلق بالنسبه لنا دلوقتي. انا لو ماشيه في الشارع بالليل ولقيت شويه سودانيين سكرانين ما انا هخاف امشي ولا بيتخانقوا بيكسروا بعض والشارع اتقفل. ايه ده اسمه ايه ده؟ عامله زي حكايه الكلاب الاحتلال الرابع ده بقى. بصوا يا جماعه انا بحب الكلاب جدا وعندي كلاب ومربيه كلاب لكن اللي بيحصل ده مش حب كلاب لا ده ناس واخده فلوس عشان تخرب البلد دي. انتوا عارفين طلع دكتور بيطري قال البراز بتاع الكلب في الشارع في ملايين الجراثيم يعني البيئة هتتلوث. بينزلوا أكلهم أنا شفت كام فيديو بيأكلوهم أكل ني رجلين فراخ جناحة فراخ مصارين فراخ جلد فراخ ني. ده غير انه ملوث ومليان سلمونيلا ومليان قرف والسلمونيلا هتنزل في الشارع في البراز وتلوث لنا البيئه كده. هما بيتشرسوا. انا قريت بقى بوست كده البنت لطيفه جدا بتقول ايه الرحمة والإنسانية يجي اي خروف يقول لي دول شوية كلاب ولا اي نعجة تقول لي معرفش ايه. ايه بقى الاسلوب ده؟ كلهم لسانهم زالف بالشكل ده ولالات الادب كده بالعربي. ليه الاستفزاز ده؟ ما تقولي رأيك طيب بأدب. وش معنى كلهم ستات يا جماعة؟ الناس دي بتتآمر على البلد. لسه شايفة فيديو واحد داخل من باب العمارة لقى خمسة قاعدين له على باب شقته راح وقف لهم بعيد كده بهدوء وهشهم خرجوا الحمد لله. افرض واحد فيهم سعران. السعران خد بالك مش هيستنى لما انت تكلمه لا ده يهجم عليك بلا سبب يقفش في رجلك وشوف بقى كم نفر يطلعوه. ده السعران. اسألوا عن عدد الناس اللي حصل لها عقر كلاب خلال السنة اللي فاتت دي. شوفوا الإحصائية في مركز الكلب قد ايه هتلاقوا أعداد مهولة جدا. وانا عمال ألمهم واكلهم ويتجوزوا ويخلفوا ويملوا. ايه بقى الرحمه في ده؟ ايوه انا هطلع بعد شويه انا غصب عنك وعنها هحط لهم سم وموتهم. ما تقوليش مش انا مش رحيمه. انا ما عنديش رحمه انما الاطفال والاولاد اهم من الكلاب اكيد. يعني هو انتوا تعملوا الحركات القرعه دي لغايه ما يبقوا خطر على الناس وتقولوا الناس ما عندهاش رحمه؟ طب من الاول بقى ما عندناش ما تلاقوش. انا قريت البوست استفزيت جدا. ليه بيتكلموا كده؟ ايه الفكره يعني؟ مين بيديهم فلوس تفتكروا؟ في كام مصدر كده ممكن. حموم الانسان دول؟ لا دول حموم حيوان. اسرائيل مين مصلحته من البلد؟ مصلحته ان البلد دي تتأذي تتلوث ويبقى فيها عقر كلاب في الشوارع في عز النهار وعيال تتقطع. ده ممكن كلب يكون عيل اكل اصلا. وانا اربيه في البيت ونظفه وحميه وطعمه على عيني وعلى راسي. حبيبتي مش عاجبك حال الكلاب في الشارع، ربيهم في بيتك. خدي 35 كلب كده، اعمل لهم شيلتر كده وملجأ في البيت عندك واكل، وانا هساعدك هجيب لك الاكل. انما ايه اللي بيحصل ده؟ طب صدروهم، الخواجات بيحبوا الكلاب البلدي. هو مش عندنا وزارة اسمها وزارة بيئة؟ باين عندنا ولا قفلة؟ قفلة ولا أجروها مفروش ولا إيه؟ فين وزارة البيئة؟ فين وزيرة البيئة؟ الست اللي مشيت كانت كويسة وباينة وواضحة وشغلها واضح، مين الجديدة؟ والله ما عرفها، لا أعرف اسمها ولا شكلها ولا بتعمل إيه. وكل ما نتكلم على الكلاب إنها تحس على دمها تطلع تقول لنا حاجة، مفيش. يلا برنامج هيتقفل إن شاء الله، أصلا ما تنرفز كده بقى بصراحة. يعني إحنا أعدائنا يا جماعة نمرة واحد يهود، نمرة اتنين أثيوبيين وأفارقة وأفروسنتريك، نمرة تلاتة عرب. صدقوا بالله لما دول عربية تمول سد النهضة وتمول الدعم السريع اللي بيقطع في السودان عشان تاخد الذهب اللي موجود في السودان، على فكرة شكله كده خلص ذهب السودان أظن يعني. على فكرة في رجال أعمال حلوين مصريين دخلوا في السكة وخدوا ذهب من السودان، فرغوا ذهب السودان. هم دول العرب. تصدقوا انا فاكره الجامعه العربيه دي البروتوكول بتاعها اتمضى سنه 45. حلو، كانوا سبعه لان كان شرط الانضمام للجامعه العربيه ان الدوله تبقى مستقله، كانوا سبعه اللي مستقلين مفيش غيرهم. بعد كده كل ما دولة تستقل تخش. اللي حصل في الجامعة العربية دي حاجة غريبة شوية. كان النحاس باشا كان رئيس الوزارة وهو اللي تفاوض مع الوفود العربية وحطوا البروتوكول بتاع الجامعة العربية، وكان من ضمن البروتوكول مشروع دفاع مشترك ومشروع إنشاء جيش عربي مشترك. حلو، عارفين فكرة مين الجامعة العربية؟ فكرة إيدن السفير الإنجليزي والعياذ بالله، ده كان رئيس الوزراء في إنجلترا لما ضربونا في 56، مستر إيدن، عشان اقول لكم يعني نوعيته. فهو الحدايه ما تحدفش كتاكيت طبعا، لما انت تاخد فكره من واحد انجليزي فتح شوف هو رميلك ايه وانت هتعمل ايه، وده اللي عمله نحاس باش. اقيلت وزاره النحاس قبل امضاء بروتوكول الجامعه العربيه. اجتمع بعد كده الملك فاروق بالوفود ومضوا البروتوكول وقدر يقنعهم، الدنيا بقت ظريفة، ولكن اتشال بند الدفاع المشترك والجيش العربي المشترك. النحاس هنا قال كلمة جميلة قوي، قال كده الجامعة العربية اتعملت زي ما ايدن عايز بالظبط، مكان يجتمع فيه العرب يقعدوا يتخانقوا ويجعجعوا ويباركوا ويشجبوا ويدينوا. ممكن يدوا شوية معونة لمين؟ لعرفات حطها في جيبه الله يرحمه بقى، لأبو عباس ده، أبو مازن، محمود عباس. إنما الشعب الفلسطيني بيوصل له حاجة من معونات الجماعة العربية؟ أشك هذا كثيرا في هذا الموضوع. ما علينا، والله أنا كل ما ببص على المبنى بستخسره. احنا ممكن نعمله قاعة أفراح، أو والله أو يتعمل فيه قاعة مؤتمرات، بلاش أفراح، نعمله وزارة التموين، نحط فيه زيت وسك. ايه يا جماعة، اقتنعوا ان دي حاجة ملهاش لازمة. والله العظيم احنا على فكرة كلهم عارفين كده بس بيستعبطوا. انا اللي بقول طب احنا هنلاقيها بقى من الافارقة ومن سد النهضة ولا من الافروسنتريك ولا من السودانيين ولا من هبابة دي اثيوبيا ولا من العرب؟ ايه الحظ الجميل ده؟ ماشي يلا نطلع فاصل ونرجع تاني.
0: خمسين شاي مع الدكتورة لميس جابر. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

0: 3 العصر على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت

معلش الفواصل كتيرة فعلا. الظهر الإذاعة مزنوقة في قرشين فمزودين الإعلانات يا جماعة. والله انت وحشتوني جدا جدا والله. كنت عايزة أقول لكم على حاجة. انتوا عارفين أنا ما بقول لكم نتكلم مع الأطفال في الحضارة المصرية نحميهم من الطوفانات اللي جاية واللي بدأت هيبة شايرها، زي بالظبط ما يحدث مع أم كلثوم من هذا الفيلم البذيء. والبذيء دي أنا قصدها بالمعنى، يعني أنا جيل أم كلثوم وعيت على أغانيها

وعيت على أغاني أم كلثوم. كنت بقعد أستنى مع أبويا وأسمع بالليل وأسمع الحفلة لايف أول خميس من كل شهر، ويعني شبعانين أم كلثوم وعارفينها وسمعينها وهي بتتكلم وشايفينها وهي بتتكلم. لما أجي أنا أصدر في دراما هذه الأم كلثوم أنا بدمر جيل ما يعرفش عن أم كلثوم غير المسخ المشوه ده. أنا كل اللي طلعت بيه من ربع ساعة اللي شفتها بالعافية جملتين، واحدة بتقوله لو كنت راجل اضرب، دي أم كلثوم، وهو بيقول لها ولا البعيدة مأملة، ده المفروض انه راجل باشا ابن باشا قاعد في كباريه بيسكر وشايل طبنجة، يعني صعب قوي ان يبقى ثقافته فيها الامل ده، انما الافيه بقى يحكم. والله العظيم هم دول اللي انا طلعت بيهم من الحتة اللي شفتها. ما بديك نص ساعة تسجيلي عن ام كلثوم وعملت وراحت وباريس واتقلبت باريس، والخواجات بيتكلموا واليهود بيتكلموا والاسكندرانية بيتكلموا والأسيطة بيتكلموا، في الاخر دب بتوع على المسرح. ايه ده؟ ايه ده؟ يعني ايه؟ هو ده ما تبقى من ام كلثوم؟ صوت ام كلثوم في الكلام كان زي صوت الاطفال، ناعم ورقيق ودافئ، مش الصوت اللي عاملاه منى زكي ده. ايه ده؟ مين اللي قال لهم ان دي ام كلثوم يا جدعان؟ بس على العموم الهدف واضح، منتجين ام كلثوم عارفين هم بيصرفوا فلوس على ايه. بس طبعا الحمد لله ان الناس تنبهت وقطعت الفيلم ووقعته، ده حلو قوي. والافرو سنتريك بتاع الاخ محمد رمضان برضو قطعوه. احنا ما عندناش ثورة عبيد في تاريخنا يا جماعة خالص، ما عرفش جابوها منين. يقال انا ما قريتش، يعني بيقولوا ان كان في ثورة في العراق في 1700، انما عندنا ما قريتهاش. تاريخ مصر انا مفصصاه صفحة صفحة وسطر سطر. يعني تقول لي ام محمد علي اسمها ايه؟ اقول لك زينب. مراته اسمها ايه؟ اسمها امينة. انما تقول لي ثورة زنج او ثورة عبيد في مصر مفيش كلام ده. مين بقى اللي عينه على ايه؟ هم عينه هم عيني دخلوها في دماغه ان هذا الموضوع اللي متكلف 400 مليون جنيه هيجيب له الاوسكار، لان دي المواضيع اللي بتاكل مع الخواجة واللي بيمولها الخواجة. عين عينك كده. مهرجان كان بقى وياخد الزعافة الذهبية بقى وايه ونهيص. يلا رزق الهبل. رسائلكو اهيت محمد بتاع الشنط. يا محمد وحشني والله جدا. الحمد لله على السلامة يا رميس هانم. انا مش مصدق نفسي، كل اسبوع اشغل الراديو في المعاد واخيرا لقيتك موجودة. الف مليون سلامة، المحطة نورت بوجودك. مرسي يا محمد، ربنا يخليك يا حبيبي. والله انا كنت مشتاقه اجي جدا جدا، بس الشديد القوي يا محمد العيا والمرض والشيخوخه بقيت مسنه من مسنين. تتجدوا حبيبتي يا دكتوره لميس، وحشاني جدا والف سلام عليك. والحمد لله على السلامه، بحبك جدا وربنا يشهد. ربنا يخليكي ليا يا تيتا جدو، ان شاء الله يخليكم، ما تحرمش من كلامكم ده ابدا. محمد الزيبق، الحمد لله على السلامه يا دكتوره، شفت فيديوهات اللاجئين الافارقه اللي في ليبيا، تحس انه احتلال افريقي مش اقامه مؤقته. ما انا لسه كنت بتكلم يا محمد على الليبيين اللي قفلوا المفوضيه بتاعت اللاجئين. ما هو السودانيين بيتكلموا بيقولوا ايه؟ احنا جايين نصرف عليكم بفلوسنا وننفعكم ونأجر شقق ونعلي الإيجار. هو ده التمويل اللي انا بقولك عليه. الناس دي جاية ممولة عشان تحتل وتستوطن وتفك الصداع شوية عن الخواجة. الخواجة صدع بصراحة.
أفارقة داخلين، أفارقة طالعين، سوريين، عراقيين، لبنانيين. دلوقتي طبعا اللبنانيين عارفين سكتهم، يا كندا يا استراليا، أكتر شعب مهاجر في الدنيا بتفرقش معاه. الشعوب بتتبهدل والله العظيم بتتبهدل. يعني لما تراقبوا وتعرفوا أخبار الجنوب اللبناني وإسرائيل بتعمل إيه، بتهد بيوت الناس، بتهد قرى بحالها، والناس تاخد هدومها وتطلع تجري، والعالم واقف يتفرج. احنا عايشين ايام سودة والله العظيم، بايخة قوي اللي بتعمله اسرائيل. انا بطلت اتفرج على الاخبار، بتضايق، بتغاظ، ضغطي بيعلى. محمد سمير، الحمد لله على السلامة يا دكتور، انا وايد رأي محمد بتاع الشنط جدا، مش عايزينك تغيبي عننا والله. ربنا خليك يا محمد، ان شاء الله ادعولي بس ابقى كويس. كوكي علي، انا بحبك قوي، وانا بحبك يا كوكي جدا يا كوكي. محمد بتاع الشنط تاني، يا دكتورة لميس، انا شايف ان الحلقات لو متسجلة وبتتذاع بانتظام افضل من غياب حضرتك، احنا عايزينك كل يوم، مش جمعة، مش كل جمعة. وبعدين هي محلولة، حضرتك تبقي موجودة معانا على الصفحة وتردي على رسائلنا بالكتابة وانت في البيت. ايه ده بجد؟ وقت اذاعة الحلقة او عن طريق واتساب المحطة. ما تخافيش، لو عرفنا صفحتك اللي هتردي على الرسائل منها مش هنعديك، هنعكسك بس يا حبيبي. مرسي يا محمد، ان شاء الله ادعولي بس ما تعبش تاني، وهجيلكوا على طول ان شاء الله، مش هغيب، دعواتكم معايا. محمد سمير، ما كفايه فواصل بقى، الحلقه بقت اقل من ساعه. مش بقولك معذورين، معذورين، عندهم جمعيات وحاجات كده، فالاعلانات جامده جامده. انا كنت ليه بقارن لكم بين اعداء الامس واعداء اليوم؟ ستظل مصر درة التاج زي ما بيقولوا، ودرة التاج دي يسيل لها لعاب البلدان، كله عايز يخش يقطم قطمة، يهبر هبرة. بلد امان، انتوا شفتوا ايام ماكرون ما جه ايه اللي حصل في اسكندرية؟ والله ما تحصل في بلد في العالم ان رئيس دولة ومعاه ضيف رئيس اكبر دولة اوروبية يمشوا يجروا في الشارع. طبعا الحمد لله السيسي دخل عربية، وما احنا بنخاف عليه برضو، ان هو الراجل ماشي معاه شوية حرس، اتنين تلاتة باين، وعامل مسيرة من القلعة لغاية جيلاتي عزة باين، وبعدين دخل على شارع زحمة جدا، مش عارف اسمه شارع ايه كده، وفجأة راحوا مبلطين على الرصيف وبدأوا يلعبوا ضغط. مش متخيلة خواجة بكر ومراته وراه مش عتقاه على قلبه، يلعبوا ضغط هما الاتنين ومعاهم الاستاف بتاعهم. دي حادثة يا جماعة، دي أكبر دعاية سياحية اتعملت لمصر في الزيارة بتاعت الرجل ده الحقيقة. يعني كانت جبارة. أي واحد بيفكر يجي مصر هيتفرج على الفيديوهات بتاعت الخواجة ماكرون هيجي جري والله العظيم، يعني نفسه هتتفتح ويحب يشوف ايه البلد الغريبة دي اللي هي تمشي في عز الزحمة ومعاك اصحابك ومعاك قرايبك ومعاك الحرس بتاعك وانت زي الفل. غريبة جدا والله. عمار يا مصر، اللي عجبني بقى يا جماعة تاني يوم، تاني يوم كل شباب اسكندرية نزل يجري على الكورنيش، وفي الشوارع على فكرة مش على الكورنيش بس. عجبتهم الحكاية،
نزلوا يعملوا زي اليوم اللي قبله. جميلة، حكاية جميلة جدا والله، يعني كلنا انبسطنا وانبهرنا. ما هو الزيارة اللي قبل كده برضو كانت مش معقولة يا جماعة، كانت في القاهرة الفاطمية اللي هي الزحمة المرعبة، والراجل والريس بتاعنا مزنوقين في وسط كتل بشرية والدنيا زي الفل ولا أي حاجة. في بقى للأسف الشديد صورة مش صورة، واحد راجل سائح بس مش عارف افتح النت بتاع الموبايل، هجيبها لكم المرة الجاية. راجل سايح جه قعد 48 ساعة لف كذا مكان في مصر، الحقيقة له ملاحظات مؤلمة على الأماكن السياحية. إن شاء الله ده موضوعنا الأسبوع الجاي، لأن الوقت قرب يخلص. بس تفتكروا حد بيسمعنا؟ يعني وزير السياحة أنا معرفش اسمه على فكرة، بعد الدكتور عناني ما مشي الله يمسيه بالخير. الدكتور العناني ده لما أنا كنت في البرلمان خدنا رحلات معاه ما كنتش أحلم إن أنا أروح. عمري ما رحت الواحات مثلا، كانت قرية القصر أو مدينة بيسموها مدينة القصر دي فاطمية، يعني عارفين من سنة كام؟ من 1000 ميلادية، يعني بقالها 1000 سنة اترممت واتفتحت. بس طبعا اللي يخشها لازم يمشي ورا الفوج ومعاه دليل، لأنك ممكن تتوه ما تطلعش. رحنا أبو سمبل كم مرة، رحنا كل المتاحف والمناطق الأثرية بتاعت اسكندرية. والله تحية يا دكتور عناني بجد، يعني أيامك كانت جميلة وكلها نشاط، كانش يوم بيعدي من غير أثر من غير مؤتمر. يلا يمكن وشنا يبقى حلو على الجديد ده يعمل أي حاجة. أمارة أمارة دينا أمارة وزير. بوظنا الدنيا النهاردة في الحلقة، عادي جدا يعني. يا رب اجيلكم الاسبوع الجاي. انا قضيت معاكم وقت جميل قوي قوي، وانا سعيده جدا جدا، ونتقابل ان شاء الله الجمعه الجايه على كل خير، والى اللقاء.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع أحمد غالي.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي توجه إلى مدينة ريجا عاصمة جمهورية لاتفيا للمشاركة في الاجتماع السنوي 35 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بصفته محافظ مصر لدى البنك. ومن المقرر أن يشارك الوزير عبد العاطي في عدد من الجلسات والفعاليات رفيعة المستوى على هامش الاجتماع لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي ودعم أولويات التنمية في مصر. وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ونظيره الإيطالي أطلقا فعاليات منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط في نسخته الأولى، وذلك بمشاركة وزير التعليم العالي عبد العزيز قنصوة ووزراء ومسؤولين من 13 دولة. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام دعا إلى ضغط دولي على إسرائيل لوقف هجماتها على المدنيين وتدمير القرى والبلدات الجنوبية، محذرا من تفاقم الأزمة الإنسانية مع استمرار العمليات العسكرية واتساع رقعة الدمار. دولة الإمارات أعلنت عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 185 أسيرا من الجانب الروسي ومثلهم من الجانب الأوكراني، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين إلى 7471 أسيرا. الإدارة العامة لمرور القاهرة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير الحركة المرورية، وذلك لاستكمال صيانة ورفع كفاءة فواصل كوبري 6 أكتوبر بالاتجاهين بالوصلة من أعلى مسجد النور بمنطقة العباسية حتى للدمرداش. وللمزيد ينضم إلينا الزميل محمد صابر مسؤول الملف الأمني والمروري بالراديو 9090. زميلي محمد،
2: أهلا يا أستاذ أحمد، أهلا بسيادتك وأهلا بالسادة المستمعين الكرام.
1: أهلا بك. لو تطلعنا على المحاور التي يجب على قائد المركبات سلوكها لحين الانتهاء من أعمال الصيانة المشار إليها وكذلك توقيتات الصيانة.
2: بالفعل زي ما حضرتك تفضلت مشكورا وأشرت، زي ما احنا عارفين أن كوبري أكتوبر ده يعتبر أحد أهم الشرايين المرورية الحيوية في القاهرة الكبرى التي تربط الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة، وفي هذا الإطار وحفاظا على رفع كفاءة هذا الشريان الحيوي الهام وضمان استمرارية تقديم الخدمات المرورية بصورة أمنة، قامت الجهات المعنية بتنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة فواصل كوبري أكتوبر في المنطقة المحصورة من بين أعلى مسجد النور بمنطقة العباسية حتى منطقة الدمرداش في الاتجاهين، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى غدا إن شاء الله الساعة 6 صباحا. وعلى قائد السيارات بالنسبة القادم من مناطق مدينة نصر ومتجه إلى مطلع كوبري أكتوبر ومتجه إلى مناطق الجيزة، بيفضل إن احنا نستخدم المسطح الأرضي عبر شارع ممدوح سالم أو شارع امتداد رمسيس، وده هيودينا هينقلنا للحركة المرية على كوبري العباسية، ومن بعد كوبري العباسية بنكمل على شارع لطفي السيد وصولا إلى مطلع كوبري أكتوبر مطلعه من مناطق غمرة أو مطلع بغوث. كما أيضا بينصح للقاد قادم من مناطق التجمع الأول والقاهرة الجديدة ومناطق الحي السابع والحي السادس في مدينة نصر باستخدام محور جيهان السادات، وبنكمل من محور جيهان السادات بينزلنا على مطلع غمرة ونطلع كوبري أكتوبر من غمرة عند مناطق بغوث. كذلك أيضا اللي جاي من مناطق مصر الجديدة ومتجه إلى مناطق وسط المدينة بيفضل إن احنا بنسلك محور روكس الجديد. نعم. وممكن نكمل ونطلع مطلع غمرة من مناطق محور روكسي الجديد، بينما بقى أيضا للمتجهين إلى مناطق وسط البلد بيفضل إن احنا بنستخدم نفق الأزهر أو هنستخدم الكباري الأخرى اللي بتنقل الحركة المرية ما بين القاهرة والجيزة زي كوبري 15 مايو، كوبري الجلاء، كوبري الساحل، كوبري الجامعة. كذلك أيضا الاتجاه الاخر من كوبري اكتوبر اللي جاي دلوقتي بقى من مناطق الجيزه متجه لمناطق شرق القاهره بتتوافد بعض الاحجام المريه في منطقه الاعمال من عند منطقه الدمرداش وصولا لمسجد النور وصولا لمناطق العباسيه وصولا لمناطق شرق، فبينصح كل القادم دلوقتي وبيسمعنا من مناطق امبابه والكتكات هنوزع الحركه المريه على الكباري الاخرى ونبدا بمنطقه الكتكات ومناطق امبابه نسلك كوبري الساحل، اما اللي جاي من مناطق المهندسين والدقي او جاي من مناطق سيفنكس واحمد عرابي هنروح نستخدم النهارده كوبري 15 مايو او هنستخدم كوبري الجلاء، واللي جاي من مناطق جامعة القاهرة وميدان الجيزة هنروح نستخدم كوبري الجامعة، أما اللي جاي من مناطق وسط البلد ومتجه لمناطق شرق القاهرة هنروح نستخدم المسطحات الأرضية أو نستخدم نفق الأزهر تجنبا لمنطقة الأعمال. السادة المستمعين اللي بيسمعونا دلوقتي وبالفعل سلكوا كوبري أكتوبر وطلعوا كوبري أكتوبر من مناطق الجيزة من مناطق وزارة الزراعة وطلعوا

0: خلال فترة الأعمال.
1: نعم زميلي محمد صابر مسؤول الملف الأمني والمروري براديو 9090، شكرا جزيلا لحضرتك.
0: شكرا يا أحمد، تحياتي لحضرتك وللسادة المستمعين، موفق دايما.
1: شكرا زميلي محمد. استكمالا لنشرة الدقيقة الأولى واقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح أكد أن الحكومة تعمل على تعزيز توسع الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير بمشاركة أحمد كوجك وزير المالية مع الرئيس التنفيذي لوكالة تمويل الصادرات البريطانية على هامش زيارته الرسمية للعاصمة البريطانية لندن لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في دعم الصادرات والاستثمارات المصرية خاصة في الأسواق الأفريقية. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يختتم الليلة تدريباته استعدادا لمواجهة البرازيل في 1 PM قبل انطلاق منافسات كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.

بعض الأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

زي ما التاريخ بيقول. مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90-90. لإعلانك على الراديو 90-90 ابعت على 90-90@radio-90-90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: الو
1: الو يا قلبي.
0: ايوه
1: هاتي نفس طلبي وزود لنا حاجتين كده.
0: ايوه
1: هات لنا طبله وفوقيها قبله.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90-90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع علا سمير.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي توجه إلى مدينة ريغا عاصمة جمهورية لاتفيا للمشاركة في الاجتماع السنوي 35 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بصفته محافظ مصر لدى البنك. ومن المقرر أن يشارك الوزير عبد العاطي في عدد من الجلسات والفعاليات رفيعة المستوى على هامش الاجتماع لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي ودعم أولويات التنمية في مصر. وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ونظيره الإيطالي أطلقا فعاليات منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط في نسخته الأولى بمشاركة وزير التعليم العالي عبد العزيز قنصوة ووزراء ومسؤولين من 13 دولة. مصادر عالمية نفدت بوقوع عدد من اللبنانيين ما بين شهيد ومصاب إثر غارات إسرائيلية استهدفت عددا من مناطق الجنوب اللبناني. وأوضحت المصادر أن الغارات الإسرائيلية أسفرت أيضا عن وقوع دمار واسع في الممتلكات. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام دعا إلى ضغط دولي على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هجماته على المدنيين وتدمير القرى والبلدات الجنوبية، محذرا من تفاقم الأزمة الإنسانية مع استمرار العمليات العسكرية واتساع رقعة الدمار. دولة الإمارات أعلنت عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 185 أسيرا من الجانب الروسي ومثلهم من الجانب الأوكراني، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين إلى 7471 أسيرا. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح أكد أن الحكومة تعمل على تعزيز توسع الشركات المصرية في الأسواق الإفريقية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير بمشاركة أحمد كوجوك وزير المالية مع الرئيس التنفيذي لوكالة تمويل الصادرات البريطانية على هامش زيارته الرسمية للعاصمة البريطانية لندن لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في دعم الصادرات والاستثمارات المصرية خاصة في الأسواق الإفريقية. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يختتم الليلة تدريباته استعدادا لمواجهة البرازيل في الواحدة من صباح الأحد قبل انطلاق منافسات كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع راديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

يا مساء الخير، يا مساء الفل، يا مساء السعادة على كل حبايبي وكل مستمعين الراديو 90 اللي مستنيني من قبل دلوقتي بكتير. يا مساء العسل، النهاردة الجمعة يعني أجازة، يعني لازم أقول لكم هابي ويك أند. لو مش هابي مش مهم، المهم نقول هابي ويك أند. أجازة سعيدة الكل بيسمعونا وعاملين إيه يا ولاد؟ أنا جيت. أهلا، عاملين ايه امبارح الحلقه؟ والله عايزه اقول لكم على حاجه، اي حلقه ما بكونش متوقعه يعني ان هي تعمل بوم بوم البوم، بلاقي الناس كلها بتتكلم عليها، يعني حاجه غريبه جدا. ازاي يا جدع على راي عادل امام بطريقه عادل امام؟ يعني ما فيش حد امبارح بعد الحلقه شافني ولا كلمني، ايه يا ايمان اللي كنت بتقولين امبارح ده؟ ايه الحلقه الجامده دي؟ ايه ما اعرفش ايه؟ وعنبر رقم 7 وعنبر رقم 4 لدرجه مايكل، يا مايكل ده الناس حافظه، قالوا لي انت قايله لمايكل ورقه وقلم واكتب ورايا. هل مايكل عمل الديفوار بتاعه ولا لا؟ طيب حابين نكمل. طبعا عارفه ان الموضوع بالنسبه لكم امبارح كان اتخضيتوا في الحتوش قوي الترجمه الحكايه، لو انتم ترجمينها قوي ونكمل بقى بقيت ارقام العنابر النهارده ما عنديش مشكله. يعني امبارح الستات كلها اللي قابلتني، يا ايمان، العيش والملح، صاحبتي الانتيم اللي خدت خطيبي وعملت، قلت لها احنا اتكلمنا عن صحاب امبارح؟ قالت لي لا، اتكلمي عن صاحبه الست الانتيم البنت. قلت لها ده يبقى عنبر رقم كام؟ قالت لي لا، ده عنبر رقم 13 عشان رقم نحس. المهم الحلو في الموضوع، يعني اجيلكوا كده ايه في الكلام، قوم ايه لقيت كل واحد مختار موضوعه ومختار له عنبر بالرقم العنبر. يعني مفيش اي مجهود من ناحيتي تماما يعني. فلو حابين فين التابلت، لو حابين تكملوا في القصة انا معاكم، لو حابين نتكلم على حاجة تانية ومثل تاني وحركات برضو انا معاكم. البرنامج برنامجكو، والاذاعه ده الاذاعه دي بيتكو يعني التاني، فبراحتكو خالص. نسمع اغنيه الاول على بال كده ايه ما تقوموا تشربوا لكم كوبايه القهوه الحلوه المتينه، ماشي، ونبتدي نشوف هنعمل ايه النهارده. يلا بينا. رضا البحراوي بعد اللي هناني احب مين تاني؟ 2-18-10-8-66 ده تليفوننا، والاس ام اس على 199 الواتساب على 010-499-94. يلا بينا.

كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا برنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

0: كل بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.
1: ولسه معاكم إيمان مختار ومكملين لحد الساعة 9 وكله بالأغنية يفك. أجمد الأغاني والأغاني الشعبي والمهرجانات اللي انتوا بتحبوها اللي بتخلينا نفك. يا مساء العسل على الناس العسل. تعالوا بقى نمسي على كل حبايبي الموجودين معايا على الواتساب. أحلى مساء عليك يا أمي. أخويا محمد شحتة منورنا مسيلي عليه. يا محمد يا شحتة أحلى مساء. أحلى بحراوي بعد اللي هناني وعبد الباسط. والله محضر لكم عبد الباسط حمودة. اختاروا بقى. يعني أنا محضرة اتنين، كلك عاجبني ولا عم الناس؟ ها مش هشغل غير لما تبعتوا تقولوا لي أنا واحدة فيهم. في كمان عبد الحميد رمضان عايز أغنية النهاردة، فرح يا جدعان العريس. يا عبد الحميد يا بودي فرحك انت، يعني انت العريس. فويسات مش هسمع دلوقتي، بعتولي رسائل. السلام عليكم. استاذة ايمان مختار كل سنة وانت طيبة. انا ابراهيم من دار السلام، عايز امسي على عم مسعد وابو محمود واسمع اغنية دنيا. الدنيا معفرة لعصام صاصة. معفرة ليه بس ليه؟ حاضر. يا نودي يا نودي سعيدة من عنبر واحد امبارح. ايوه احنا قلنا عنبر واحد، ده الخيانه العاطفيه. وسعيده نكشه شعرها ليه كده يا سعيده؟ بس والله يا اموره جميله يا سعيده. سيبك من بندق يا سعيده، فكك من بندق، فكك ماما. احنا كله بالاغنيه يفك. خلاص فكك، هنفك من مين؟ من بندق. بس كده سلمي لي على سعيده يا نودي. امبارح بعت رسالتين للاسف ما سمعتش واحده منهم، مع اني سمعت الحلقة كلها وقلت لنفسي خليهم ثلاثة وكده تكون عملت اللي عليك، ومش هقول اسمي انه الزعل وبشدة. اسكندراني رومانسي انا. مين؟ طب اسمك ايه؟ اسكندراني. اديني قريت التالتة. شوف انت بقى، يعني شوف انت بقى. لا بس في رسالة قبلها كبيرة قوي، بعت لي رسالة صغيرة عشان اعرف اقراها. ازيك يا ايمان عامله ايه؟ كل سنه وانت طيب وبخير. يعني وانت طيبه بقى اللي هو انا يعني. اللي هو انا يعني المفروض يعني ماشي. انا احمد وعايزه امسي على اخويا رياض واخويا حميد، وعايزه اغنيه رحمه محسن دوري يا دنيا دوري. ايمان مختار ملكه الراديو. لا وحش الراديو. حاضر عيني رحمه اللي جايه. مساء الورد عليك يا ايمان منوره الدنيا كلها. عايزه اسمع حاجه لعمرو دياب. لا ده بقى ايه الحاجات الرايقه دي، يعني ايه خلينا احنا في الشعب. مساء الفل عليك يا احلى ايمو مختار يا نجمه الاذاعه. انا نيفين بحبك قوي قوي قوي، وبحب اسمعك واسمع اسلوبك الشيك والبساطه اللي في روحك الجميله دي. يا ترى النهارده هنكمل العنابر ولا ايه؟ عايز اسمع محمد فؤاد ممكن. ما هو محمد فؤاد زي عمرو دياب، دي حاجات رايقه كده في السلنسيه. انا مستنياكي بفارغ الصبر. طيب خلي اختاري حاجه تانية وهنكمل العنابر. اختاري بقى انت بقى مشكلتك تروح لعنبر رقم كام. ماشي. يعني مين المريض او المريضه يعني اللي اتاذيتي منهم وانت شايفه ان ده الاذى تحت اي مسمى، وعنبر رقم كام؟ عايز اسمع ميت وش لتامر وباء. ايوه كده كلام. ماشي. ماشي. ازيك يا ايمن كل سنه وانت طيبه واهل بيتك طيبين. اهلا وسهلا. طب خلينا نشغل بسرعه اغنيه عشان في ايه النشره. خلينا دوري بيا ولا حفله تنكريه، على بال ما اشوف دوري بينا. يلا اشغلها لكم برضو دوري بينا. حاضر يلا بينا رحمه ونكمل كلامنا بعدين. يلا بينا يلا بينا. الدنيا بقت عباره عن حفله تنكريه. احنا بقى عاملين الحفله التنكريه دي في العنابل بقى في المستشفى.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يختتم الليلة تدريباته استعداداً لمواجهة البرازيل في الواحدة من صباح الأحد قبل انطلاق منافسات كأس العالم. اليوم تقام عدة مباريات ودية استعداداً للمونديال، من بينها المجر مع فنلندا في 9:45 مساءً. الأهلي يستعد لإعلان اسم المدرب الجديد خلال أيام بعدما أوشكت المفاوضات على الانتهاء مع أحد المدربين الذين نالوا قناعة إدارة النادي، وبعدما تم فسخ تعاقد مع دنماركي يستراب. اتحاد الكرة يقيم حفل لتكريم منتخب مصر للناشئين غدا بعد فوزه ببرونزية أمم إفريقيا. وريال مدريد يرصد 150 مليون يورو للتعاقد مع مايكل أوليس نجم بايرن ميونخ.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

جواها مصري. كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: شجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور.

الراديو 90 90 هواها مصري. كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.

0: التسعين هواها مصري. كل بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.
1: ولسه معاكم إيمان مختار وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. وأفكركم تاني بطرق التواصل 2-18-10-8-66 ده تليفوننا، والأس أم أس على 199، الواتساب على 010-400-90-90-4. كمان تقدروا تشوفونا وتسمعونا على الموبايل، يعني الناس اللي مش في العربية، الناس اللي هتنزل من العربية وعايزة أكمل الحلقة نزل الابليكيشن على الموبايل الراديو 90 90. الناس اللي بتتابعنا من برا مصر اهلا بيكم ومساء الفل عليكم. طبعا الناس اللي بتتابعنا برا مصر من على الابليكيشن برضو، ابليكيشن لطيف جدا، بتتابع كل نجوم الراديو 90 90. وبعدين بتبقى شايفني جوه الاستوديو، عايز تسمع بس تحط الايربود وتسمع الصوت، يعني معاك كل الامكانيات. مايكل بيقول لي يعني افتح العنابر. افتح يا عم مايكل. هدى بعتالي بتقول لي انا عايز اعمل عنبر اسمه عنبر الانتقام عشان هياخد حقي من اللي ضايقني. انا خلاص عارفه كده، عارفه مين اللي ضايقك. ماشي، عنبر الانتقام يا مايكل، اكتب عندك هناخد رقم كام. الانتقام يبقى 13، ها يعني خلي رقم 13 ده عشان معظم الناس ما بتحبش الرقم ده، خليه عنبر الانتقام. انت مش عامل الدفوار كويس يا مايكل، فين الارقام كلها والعنابر؟ طيب الناس اللي ما كانتش سمع حلقه امبارح، عشان بيسالوني بيقولوا واضح ان حلقه امبارح كانت واو. امبارح انا كنت بقول ان معظم الناس اللي بتتاذي نفسيا، اللي منهاره واللي بتعيط واللي بقى لها كام سنه مش عارف يعمل موف اون من ناس جرحوه وضايقوه، الناس اللي بتروح لللايف كوتش او الدكاتره النفسيه عشان تشتكي وحد يسمعها ويلاقي لها حل، الناس دي مش هي المرضى، الناس دي بتبقى ضحايا للمرضى. يعني المريض العادي السورس الاساسي للمرض بيبقى ماشي عادي وبيضحك وبياكل وبينام، لكن اللي بيبقى تعبان نفسيا هو ضحيه المريض مش المريض ذات نفسه. ده اللي قلناه في حلقه امبارح. طيب حاضر يا هدى، انا هحضر لك بقى حته اغنيه للانتقام، الاغنيه اللي جايه دي العنبر رقم 13. كل اللي رايح لعنبر الانتقام يستنى معايا يسمع الاغنيه اللي جايه. رسائل يا ايمو. حاضر يا نودي. استني بقى عشان انا عينيا مزغلله. طلتها نجمه مشهوره وملكه سميوره، وامبارح فقرتك كانت ترند، بيتكلم عن وحش الراديو حبيبة قلب نودي إيمو أشطر دكتورة، ساعتين ضحك من القلب ومود عالي مع أجمد الأغاني، أنا وسعيدة امبارح فصلان ضحك على عنابر المجانين. أنا بقولك الحلقة لغاية ما نمت الناس بتكلمني عليها، وبقول مليون مبروك للأست عبد العظيم زكي موقف سيدي جابر، بنته نجحت، وإهداء لصاحبة عمري سعيدة وصاحبتي أم أدهم وزوجها سامح. ماشي، انا صورة سعيدة دي بصي عايزة اعلقها كده في الاستوديو. انا لما بضحك كتير صوتي بيروح. مساء الخير على احلى ايمان مختار، وانا اول مرة ابعت لحضرتك. انا امي ياسين من الشرقية، وعايزة انضم لعنبر العقلاء وعايز اغنية على ذوقك. ماشي انضم يا ام ياسين، بس عنبر العقلاء ده الضغط عليه قليل خالص، يعني ولا يا مايكل بيقولي عنبر العقلاء ما عليهوش ضغط. علشان عيد ميلادي بكره يا رب تقري الرساله. هابي بيرثدي يا قلبي عقبال مليون سنه. انا ايمان من جنوب سينا، منوره الدنيا يا قلبي، انا مش فاضلكوا احمد شيبة. حلوه الاغنيه دي. حاضر يا امي. ايمان من جنوب سينا، اهلا بكل حبايبنا في سينا. امي حبيبتي مساء الورد والفل والياسمين عليك. ياسين ام حمزه وتايم من اسكندريه، كلك عاجبني يا ايمو يا جميله. حاضر عبد الباسط، كلك عاجبني. هنطلع بس باغنيه لعنبر رقم 13 وبعد كده نشغل كلك عاجبني. حاضر. احلى مسا على وحش الراديو 90 90. عنبر الصحاب او ما ينفعش يتقال عليهم صحاب. عنبر رقم 1 عنبر الخيانه، ممكن اي اغنيه لغدر الصحاب. امير عيد. حاضر عيني. غدر الصحاب ده كان عنبر رقم كام ده؟ تالي كان 8؟ لا 1 ده الخيانة. أعتقد يا 4 يا 8. لو مايكل كان عمل الدفار اللي عليه ما كناش وصلنا المرحلة دي. تسلمي لي يا أحلى أمي، الزعل راح خلاص. أنا طارق من اسكندرية، أنا عايز أروح عنبر العقلاء. برافو عليك يا طارق، خليك عاقل كده زي ما أنت، خليك عاقل زي ما أنت. محمد كرارتي، مساء الخير عليك، ازيك يا محمد عامل ايه؟ مساء الفل يا امي، انا ادم من السويس ومبسوط اني بسمعك، وعايزه ابعت سلامي لماما دودو والبابا وعمر اخويا. يا ادم يا ادم، السويس واهل السويس حبايب قلبي. عايزه كمان امسي على اسماعيليه والدراويش حبايب قلب قلبي، واسكندريه اسكندريه والاسكندرانيه، وطنطا بلد الابطال، عم عاطف العليمي وعم منعم سنه، والخصوص عم افتكروا معايا يا خرابي على الذاكرة، انا عارفة الاسم بس وقع مني دلوقتي. طيب، احلى مساء يا ايمان من دمياط الجديدة، انا نهى ومنورة، اي اغنية على زوجك النهاردة مهايبرة؟ حاضر عيني عيني حاضر. اسمعي الزغروطة، احلى ايمان واحلى ويك اند معاكي والله بيرو من اسكندرية المعمورة، بمسي عليكم من البحر وجماله. الله يا بيرو، نفسي اجي اسكندريه كده بس اقعد عند البحر ابو امواج، ده الموج عالي ده كده، اجواء اسكندريه كده ليها طعم تاني. عايزاك تباركي لمحمد ابني بالنجاح، الف مبروك يا نيمو. عايزه اغنيه حرقاك وشطه ومني بتشيتو. ايه الجو ايه النار دي كلها؟ زغروطه لمحمد، تعال. يا روحي يا روحي، مبروك يا محمد، ودايما ناجح كده ومفرح بابا وماما بيك يا روح قلبي. يلا بينا بقى. ايه عنبر الانتقام، عنبر رقم 13 ده انا مش هنساه. 13 13 13، احفظي يا ايمو. قالت لك ايه بقى؟ قالت لك ايه بقى بوسي؟ ايه يا بوسي رحت فين؟ قالت لك انا الدنيا اللي هتوريك عز الويل في عز الظهر كده يعني. يلا بينا، كل عنبر ليه اغنيه.

0: أغنية عنبر رقم 13. يلا بينا، امبارح كنتوا طالبين مسلم، فيلا بينا مسلم الشعبي.
1: جاهزين؟

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90 هواها مصري. كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90-90.

يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي. قالوا القمر في السماء، قالوا القمر في السماء، قالوا القمر في السماء وانت

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع علا سمير.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي توجه إلى مدينة ريغا عاصمة جمهورية لاتفيا لمشاركة في الاجتماع السنوي 35 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بصفته محافظ مصر لدى البنك. ومن المقرر أن يشارك الوزير عبد العاطي في عدد من الجلسات والفعاليات رفيعة المستوى على هامش الاجتماع لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي ودعم أولويات التنمية في مصر. وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أعرب عن حرص مصر على تعزيز التعاون مع إسبانيا في المجالات التعليمية المختلفة. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الأمين العام للتدريب المهني بوزارة التعليم بمملكة إسبانيا على هامش فعاليات النسخة الأولى من منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط. مصادر أعلامية أفادت بوقوع عدد من اللبنانيين ما بين شهيد ومصاب إثر غارات إسرائيلية استهدفت عددا من مناطق الجنوب اللبناني. وأوضحت المصادر أن الغارات الإسرائيلية أسفرت أيضا عن وقوع دمار واسع في الممتلكات. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام دعا إلى ضغط دولي على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هجماته على المدنيين وتدمير القرى والبلدات الجنوبية، محذرا من تفاقم الأزمة الإنسانية مع استمرار العمليات العسكرية واتساع رقعة الدمار. الإدارة العامة لمرور القاهرة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتيسير الحركة المرورية، وذلك لاستكمال صيانة ورفع كفاءة فواصل كوبري 6 أكتوبر بالاتجاهين بالوصلة من أعلى مسجد النور بمنطقة العباسية وحتى دمرداش. والمزيد من المتابعة ينضم إلينا الأستاذ محمد صابر مسؤول الملف الأمني والمروري لراديو 90. أستاذ محمد تحياتي لحضرتك.
2: أهلا يا أستاذ علا، تحياتي لستك وأهلا بالسادة المستمعين الكرام.
1: تحياتي لحضرتك، وخلينا نتابع معاك المستجدات بشأن يعني الخدمات المرورية الخاصة بتسيير الحركة المرورية الخاصة بأعمال رفع وصيانة كوبري 6 أكتوبر من الاتجاهين.
2: بالفعل زي ما حضرتك تفضلتي مشكورا وأشرت يا أستاذ علا، كوبري أكتوبر يعد أحد أهم الشرايين المرية الحيوية في القاهرة الكبرى التي تربط الحركة المرية ما بين القاهرة والجيزة، وفي إطار الحفاظ على كفاءة هذا الشريان الحيوي الهام وضمن استمرارية تقديم الخدمات المرية بصورة أمنة، بدأت الجهات المعنية تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة فواصل كوبري أكتوبر خاصة في المنطقة المحصورة ما بين أعلى مسجد النور بمنطقة العباسية وصولا حتى منطقة الدمرداش في الاتجاهين، وذلك اعتبارا من صباح اليوم وحتى غدا 6 صباحا. وبالنسبة للقادم من مناطق مدينة ناصر ومتجه لمناطق الجيزة بيفضل استخدام المسطح الأرضي عبر شارع ممدوح سالم أو امتداد رمسيس وصولا إلى كوبري العباسية، ومن أعلى كوبري العباسية بيكمل استكمالا لشارع لطفي السيد وصولا لمطلع كوبري أكتوبر من منطقة غمرة وبغوص. وبقى احنا كده خففنا كل الأحجام المرية أعلى كوبري أكتوبر عند منطقة الأعمال. كذلك أيضا اللي جاي بقى من مناطق التجمع الأول والقاهرة الجديدة وجاي من محور المشير ومحور أبو زيد خضر وجاي أيضا من الحي السابع والحي السادس في مدينة ناصر، هنروح نستخدم محور جيهان السادات، ومحور جيهان السادات ده بينقل الحركة المرية من مناطق محور أبو زيد خضر وصولا إلى مناطق غمرة، وده هيطلعنا أيضا على مطلع كوبري أكتوبر من غمرة. أما اللي جاي من مناطق مصر الجديدة ومتجه لمناطق الجيزة وبدل ما يسلك كوبري أكتوبر مطلعه من محور صلاح سالم، لا هنروح نسلك النهاردة محور روكس الجديد، ومحور روكس الجديد ده هيودينا على مناطق كوبري أكتوبر ويطلعنا عند مناطق غمرة ونطلع كوبري أكتوبر من غمرة. اللي رايح مناطق وسط البلد هيروح يستخدم نفق الأزهر، أو اللي حابب برضو يستخدم الكباري الأخرى اللي بتنقل الحركة المرية من القاهرة للجيزة كوبري 15 مايو، كوبري الجلاء، كوبري الساحل، كوبري الجامعه، هذه الكباري جمعها النهارده بتعمل بشكل طبيعي. الاتجاه المقابل بقى اللي جاي من مناطق الجيزه ورايح شرق القاهره هتقابلنا الاعمال اعلى منطقه الجمرداش حتى مناطق العباسيه. بينصح للي جاي دلوقتي اللي بيسمعنا ولسه ما اتحركش من مناطق الجيزه، هنخفف الاحجام المريه والاحمال على كوبري اكتوبر باستخدامنا الاتي: اللي خارج من مناطق الكتكات وجاي من كورنيش العجوزه هنروح نستخدم كوبري الساحل، بينما ايضا اللي خارج من مناطق المهندسين والدقي ممكن نستخدم كوبري 15 مايو، او لو علينا ضغط على كوبري 15 مايو هنروح نستخدم كوبري الجلاء. اما اللي جاي من جامعه القاهره وميدان الجيزه نروح نستخدم كوبري الجامعه، واللي رايح مناطق وسط البلد وجاي من مناطق وسط البلد ورايح شرق القاهره هنروح نستخدم المسطحات الارضيه او نستخدم نفق الازهر. الساده المستمعين بقى اللي بيسمعونا دلوقتي بالفعل هم على كوبري اكتوبر وطالعين وجايين من الجيزه متجهين للقاهره، لا احنا ممكن النهارده نخفف الاحجام المريه اللي طالع من الجيزه، سواء طالع من وزاره مطلع وزاره الزراعه، طالع من مطلع كورنيش العجوزه وطلع كوبري اكتوبر، بالفعل خلينا ننزل تاني مره اخرى على منزل الشهيد عبد المنعم رياض او منزل جعفر او منزل غمره، او نكمل على طول على عبد الخالق ثروت ونروح لمناطق نفق الازهر، وكده يبقى احنا خففنا ووزعنا كل الاحمال المريه اعلى كوبري اكتوبر لتيسير الحركه المريه. والاداره العامه لمرور القاهره قامت بنشر كافه الخدمات المريه اللازمه خلال فتره الاعمال مع نشر العلامات الارشاديه والتجهيزات الفنيه بمحيط موقع الاعمال بما يضمن تحقيق السيوله المريه والحفاظ على امن وسلامه الساده المواطنين خلال فتره الاعمال.
1: بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل زميلي الاستاذ محمد صابر مسؤول الملف الامني والمروري للراديو 99. شكرا جزيلا استاذ محمد.
2: شكرا استاذ علاء، موفقه دائما، وشكرا للساده المستمعين.

أساسية في استراتيجية الدولة لدعم أمن الطاقة وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يختتم الليلة تدريباته استعدادا لمواجهة البرازيل في الواحدة من صباح الأحد قبل انطلاق منافسات كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.

0: كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: أحب أمسي على كل اللي سمعين، وسع اسمع ده كلام معلمين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش إيدك لوحدها فأكيد ما تسقفش. كتفي في كتفك نبني مستقبل، وقفة رجالة وتلقى كل حاجة تكمل. في يوم هنوصل والفكرة تكبر، ثم احنا جنب بعض كلمة السر نقدر.

كلام معلمين مع أحمد يونس، كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 90.90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. ولسه معاكم إيمان مختار. وعايزين تسمعوا إيه يا ولاد؟ أنا مش عارف المود، كل واحد النهاردة عندكم بمود، اللي عايز مود الجرح والجروح، واللي عايز مود غدر الصحاب، واللي عايز مود خيانة العاطفية، واللي عايز مود الانتقام. طب انا اروح فين؟ اني عنبر فيهم يا مايكل؟ انا اللي بقيت محتارة اروح اني عنبر، اشقر على اني عنبر فيهم. طيب بمناسبة مايكل ابتدى يعمل الواجب اهو بقى شاطر، بعت لنا يقول لك ايه بقى؟ عنبر رقم 1 الخيانة، 2 العيش والملح، 3 النفسية، 4 عنبر العقلاء، 8 غدر الصحاب، 13 الانتقام. ايوه اختاروا بقى، عايزين اني عنبر فيهم. واعتقد مين اللي مليان يا مايكل؟ مين اللي مفهوش مكان يعني؟ عشان برضو الناس ما تروحش على الفاضي، مشاوير برضو يتعبوا على الفاضي. بيقول مرور سريع يا دكتورة، دول الاكثر طلبا. ماشي، دول الاكثر طلبا صح. اقبال شديد على المكتبة يا فندم النهارده. طب يلا بينا شوية مهرجانات كده ولا ايه؟ يعني نروش كده بس شوية مهرجانات كده، نغير مود شوية، وبعد كده نرجع للعنابر تاني، ما عندناش حاجة. يلا بينا نغير مود شوية. يلا يلا يلا يلا, يلا.

الأغنية بقى اللي جاية دي لكل حبايب قلبي اللي نجحوا وكل الأمهات القمر اللي معايا اللي فرحانين بولادهم، يا رب دايما كده فرح قلبكم بولادكم بنجاح ولادكم. يعني كل الولاد يلا معايا، كل البنات، كل اللي نجحوا درجاتهم حلوة ومبسوطين، يلا بينا نرقص بقى شوية ونحتفل على الراديو 90 90. يلا بينا، يلا يلا، أيوة. يلا شوية شهيصة، يلا مبروك، ألف مليون مبروك لكل حبايبنا ولادنا اللي نجحوا درجاتهم حلوة. رقصوني

كل بقى كل الشهيصة كل الشهيصة كل الأغاني اللي طلبتها مرة واحدة. كلام قليل أغاني كتير, ده دايما مواصفات الطبخة بتاعتنا. لسه مكملين, لسه معاكم إمام مختار, وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. وهابي ويكند لكل

طيب نقول شوية رسائل بس كده عشان الناس ما تزعلش، عشان في ناس قاعدة في العربية مش عايزة تنزل من العربية. طيب في رسالة من ليبيا، أحلى مذيعة على الكوكب إيمان مختار، معاكي كابتن فطيم الليبية. يا رب أكون بقى اسمك صح فطيم. عايزة أبعت إهداء لأولادي في ليبيا، أبو القاسم وسائر وليهم، يعني أبو القاسم وسائر، وما أقدرش أنسى أبو الولاد وتاج راسي أحمد، وحشتوني، رب يجمعني بيكم عن قريب. هم بيسمعوكي في ليبيا. وسائر، أيوه صح كده. طيب ابعتيها انت قوليها بصوتك. حبايبنا من ليبيا وشعب ليبيا الشقيق، يعني تعالي يا روح. انا قلت هتقوليها انت، ما تسمعينيش صوتي، ما انا عارفاه. لا انا مش سامعه غير صوت الكلب اللي جنبك. يعني اللي هو الكلب فعلا يعني. طيب مين تاني؟ النهارده عيد ميلادي ام عبده، النهارده عيد ميلادي ام عبده، كل سنه وانت طيبه وعقبال مليون سنه. انا عندي عنبر الحب، مساء الفل يا امي، النهارده عيد ميلاد حبيبي. حبيبتي بقى هدى، انتوا جننتوني، حبيبي هدى ازاي؟ اغنيه على ذوقك وهي بتسمعك، يبقى حبيبتي. حبيبتي هدى وهي بتسمعك دلوقتي، ما تنسانيش يا امي هاني جاد، بالله عليك هي بتسمعك. طب اعمل ايه يا هدى؟ يا هدى عيد ميلادها. جننتوني، ما انا مركزه في التشكيل وتصليح الاخطاء اللغويه. يا هدى هابي بيرث داي يا هدى، عقبال مليون سنه يا رب، عقبال مليون سنه يا رب يا حبيبه قلبي، العمر كله يا روحي. مساء الخير يا وحش الشاشه، مساء ليكي روش ليك. اوكي ثانيه واحده بس عشان انا تهت. روشان وردينا، بيمسي على روشان وردينا وزوجتي الغالية، وما شاء الله عليك منورة الابليكيشن، وعايز اسمع اغنية يصفر، معاكي حازم الالفي من الشرقية، واخبار عنبر 8 ايه؟ وفعلا والله انت معلمة. 8 كان ايه يا مايكل؟ مايكل 8 كان ايه؟ استنى نرجع لمايكل، كان كاتب لي هنا 8 غدر الصحاب، عنبر 8 غدر الصحاب. استنى بقى مايكل، دي رسالة طويلة هقراها بعدين، استنى. يلا بينا بقى نسمع رضا البحراوي الفولت العالي ونرجع بقى

كل بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 ل 2 الظهر على الراديو 90 90.

0: كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.
1: وكل بالأغنية يفك على الراديو 90 90. وآخر دقايق في حلقتنا النهاردة، يعني بجد أتمنى أكون كنتوا مبسوطين من كل الأغاني اللي اشتغلت، وبحاول على قد ما أقدر أن أنا أغير المود، يعني المود ده شوية والمود ده شوية، يعني بس في الآخر كلها أغاني أنتوا طالبينها وبتحبوها. الرسالة بقى اللي مايكل بعتها بيقول إيه بقى، في كده إيه حكمة أخيرة كده. وقليلا ونادرا لما مايكل بيقول حكم، هو دايما بيهزر طول الوقت، بيقول رغم العنابر اللي اتفتحت ما تقلقش، بس هنفضل كلنا لينا في بعض يا أستاذة إيمان، بنكبر وشكلنا بيتغير والفلوس بتروح وتيجي وأحيانا ما بتجيش، وبيضحك أنا بقولك لازم يهزر في النص والفلوس بتروح وتيجي وأحيانا ما بتجيش، لكن هتفضل الناس الهينين اللينين هم اللي بنجري عليهم. عشان كده مهما عملت، هو ده نصيحة بيقولها لينا كلنا، يعني مهما عملت دور على شريك أو صاحب تكون الطيبة أصلية فيه، لأن الحب وحده مش كفاية، اختار الطيبة قبل الذكاء والجمال والفلوس وحتى قبل الحب نفسه، لأن من الواضح إن مفيش حاجة بتصمد وبتستمر لما تنتهي كل حاجة غير الحنية والطيبة. وبيضحك بيقولي هم كلمتين بس حبيت أقولهم كده واكتبهم، عارف إنهم كتير بس اللي حصل بقى. تسلم دماغك وحلقاتك، ثانك يو يا مايكل بجد على كلامك الحلو، وده فعلا كلام حقيقي وصح، إن دايما اللي بيفضل الطيبة، الناس الطيبة اللي قلبها هين لين، يعني هم دول اللي بيهونوا الحياة على البني أدمين عموما. يعني طيب تعال، ليلى يا لولا يا قلبي، ألف مليون مبروك يا ليلى، وأنا كمان بحبك قوي قوي قوي. دكتورة إيمو، ماما عايزة تسمع أغنية روقان وموقف سيدي جابر، كل الموقف بيسمعوكي، والأست عبد العظيم زكي بيقول لك اضرب نار مع إيمان مختار، سلميلي على الأست عبد العظيم، وهنفضل نضرب نار كده للصبح. قولي تاني من فضلك واسمعي الفويس ما أنا سمعت الفويس
2: يا قلبي، أحلى مذيعة أيهم والجاسم والتائر وأبو أولادي تاج راسي.
1: أيوة اسمه سائر.
2: حبيبتي يا قلبي، أحلى مذيعة أيهم والجاسم والتائر وأبو أولادي تاج راسي.
1: حلوة بقى منك، يعني الفويس حلوة منك والله يا روحي شعب ليبيا وأهل ليبيا وحبايب قلبنا، والله منورين مصر. أنا صقر إسماعيلية برحب بيك يا أستاذة إيمان، تحياتي ليكم على البهجة والدم الخفيف، والله إسماعيلية كلها بتمسي عليك يا وحش الراديو حبيبي، والله يا صقر أحلى إسماعيلية وأحلى درويش حبيبي يا مايكل طيب حلقتنا بقى إيه، يعني خلاص، يعني لسه شوية، لسه كام دقيقة كده، حاضر نقرأ شوية رسائل. ألف مبروك لنجاح ابن أختي في الصف السادس، وبندعي النهاردة لشهادة الإعدادي، إيمان من جنوب سيناء، ربنا معاهم جميعا وبالنجاح. مساء الحلويات بزيادة على السكر الزيادة، معاكي بطة، ليكي أجمل تحية من فايدة كامل، واللي منها خلاص بقى خلاص بقى واخدين حباية الشجاعة للاشتراك معاكي في أجمل برنامج لإمام مختار، حسن الاختيار، حلو السلوجن ده، بس انا تبع عنبر جديد خالص اسمه ما تمرش في حد كده الموضوع كده الدفور تقل عليك يا مايكل، زود العنبر ده عندك، عنبر اسمه ما تمرش في حد، ماشي، ونختار له رقم عيني للاسبوع اللي جاي. يا مساء الروقان منور الدنيا يا ايمو، احنا قلنا امبارح 3 عنبر النرجسيين اللي جابولنا الامراض، ربنا ينجينا منهم. عايز اسمع روقان، معاكي غاده منصور من اسماعيليه. يا غاده حاضر بقى الاسبوع اللي جاي، هنختم بحملوني. مساء التسامح، بقول علم النفس مهما بلغ غضبنا فاننا في النهايه بنسامح الشخص اللي بنحبه. احمد فاروق من الهرم، كلكم بقيتوا دكاتره دلوقتي، حاضر مساء الفل يا ايمي، انا ادم من السويس ومبسوط اني بسمعك، وعايز يبعت سلامه لماما دودو والبابا وعمر اخويا، ماشي. مساء الفل يا ايمان، انا اول مره ابعت لك هشام رامز. مسيلي على زوجتي وحبيبتي سمر، وعايزه اسمع اغنيه على ذوقك، انا من القناطر الخيريه. هشام رامز بيمسي عليك يا سموره، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. مسيلي مين طيب؟ احلى مسا عليك يا امي، اخويا محمد شحته مسيلي عليه، احلى بحراوي. عنبر أربعة، ما فيش حد ولا ايه؟ كان بتاع ايه عنبر أربعة ده؟ فكروني. انا من اسكندريه 45. مايكل ما قالش، شفت انت بعينك هم يا مايكل. سلام عليكم، انا ابو سنابل، اول مره اكلمك يا ايمان، انا من دار السلام، ادعي لبنتي سندس بالنجاح في الاعداديه، وابني محمد ربنا ينجحهم يا رب ويبقوا من الناجحين كده ومن الاوائل. سطلانه لايقه على العنابر، يا جمالك في الاستوديو، انا نيفين بموت فيكي. تامر بقى ماشي الحلقه الجايه. حبايبي حبايبي حبايبي، مبسوطة بيكم جدا جدا جدا. يلا دايما بكون معاكم إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من الساعة 7 للساعة 9، وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. وهابي ويك أند، وأجازة سعيدة لكل اللي كانوا معايا على الراديو 90 90. أشوفكم على خير إن شاء الله الأسبوع اللي جاي في نفس الميعاد. يلا بينا.
3: مالي حزنة بردة للحزين يا فرحة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع علا سمير.
1: خلال زيارته لمدينة ريغا عاصمة جمهورية لاتفيا، يشارك وزير الخارجية بدر عبد العاطي في الاجتماع السنوي 35 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بصفته محافظ مصر لدى البنك. ومن المقرر أن يشارك الوزير عبد العاطي في عدد من الجلسات والفعاليات رفيعة المستوى على هامش الاجتماع لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي ودعم أولويات التنمية في مصر. الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية نجحت في القضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بمحافظة قنا، فيما لقي 7 من عناصرها مصرعهم وأصيب 2 من قوات الشرطة في تبادل لإطلاق النيران، وضبط بحوزة العناصر الإجرامية 13 كيلوغرام من المواد المخدرة المتنوعة و28 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر بجانب عدد من الأسلحة النارية المتنوعة. وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف عرب عن حرص مصر على تعزيز التعاون مع إسبانيا في المجالات التعليمية المختلفة. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الأمين العام للتدريب المهني بوزارة التعليم بمملكة إسبانيا على هامش فعالية النسخة الأولى من منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط. مصادر أعلامية أفادت بوقوع عدد من اللبنانيين ما بين شهيد ومصاب إثر غارات إسرائيلية استهدفت عددا من مناطق الجنوب اللبناني. وأوضحت المصادر أن الغارات الإسرائيلية أسفرت أيضا عن وقوع دمار واسع في الممتلكات. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إنه من الممكن عقد اجتماع مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لكن بعد التوصل لاتفاق بين الجانبين. وشدد بوتين على أن محاولات عزل روسيا لم تنجح منذ البداية. اقتصاديا، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية استعرض استراتيجية مصر في قطاعي الطاقة والتعدين، وذلك خلال مشاركته في جلسة وزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي بروسيا. وأكد الوزير أن زيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي وتعظيم الاستفادة من موارد الغاز والبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مصر بمثابة محاور أساسية في استراتيجية الدولة لدعم أمن الطاقة وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يختتم ليلة تدريباته استعدادا لمواجهة البرازيل في 1 من صباح الأحد قبل انطلاق منافسات كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة.
0: الدقيقة الأولى صوت

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هاب تحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا. ميجا سيزر، ميجا عروض، ميجا خصومات.
1: سمعت الخطة مش حاجة معلش
2: يا
1: خطة.
2: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبوا كورة يا اكسترا مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم ربع وسبت من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يختتم ليلة تدريباته استعدادا لمواجهة البرازيل في الواحدة من صباح الأحد قبل انطلاق منافسات كأس العالم. الأهلي يستعد لإعلان اسم المدرب الجديد خلال أيام بعدما أوشكت المفاوضات على الانتهاء مع أحد المدربين الذين نالوا قناعة إدارة النادي وبعدما تم فسخ تعاقد مع الدنماركي يستروب. اتحاد الكرة يقيم حفل لتكريم منتخب مصر للناشئين غدا بعد فوزه ببرونزية أمم إفريقيا. لامين يامال لاعب برشلونة يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لموسم 2025-2026. إقامة فعاليات النسخة السادسة من ماراثون مدينتي بمشاركة نحو 5000 متسابق من 77 جنسية مختلفة.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

جاي خير مع محمد علي خير من الحد للثلاث من الساعة 2 للساعة 3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع علا سمير.
1: خلال زيارته لمدينة ريغا عاصمة جمهورية لاتفيا، يشارك وزير الخارجية بدر عبد العاطي في الاجتماع السنوي 35 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بصفته محافظ مصر لدى البنك. ومن المقرر أن يشارك الوزير عبد العاطي في عدد من الجلسات والفعاليات رفيعة المستوى على هامش الاجتماع لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي ودعم أولويات التنمية في مصر. الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية نجحت في القضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بمحافظة قنا، فيما لقي 7 من عناصرها مصرعهم وأصيب 2 من قوات الشرطة في تبادل لإطلاق النيران، وضبط بحوزة العناصر الإجرامية 13 كيلوغرام من المواد المخدرة المتنوعة و28 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر بجانب عدد من الأسلحة النارية المتنوعة. وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أعرب عن حرص مصر على تعزيز التعاون مع إسبانيا في المجالات التعليمية المختلفة. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الأمين العام للتدريب المهني بوزارة التعليم بمملكة إسبانيا على هامش فعاليات النسخة الأولى من منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط. مصادر عالمية أفادت بوقوع عدد من اللبنانيين ما بين شهيد ومصاب إثر غارات إسرائيلية استهدفت عددا من مناطق الجنوب اللبناني. وأوضحت المصادر أن الغارات الإسرائيلية أسفرت أيضا عن وقوع دمار واسع في الممتلكات. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إنه من الممكن عقد اجتماع مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لكن بعد التوصل لاتفاق بين الجانبين. وشدد بوتين على أن محاولات عزل روسيا لم تنجح منذ البداية. اقتصاديا، تقرير جديد صادر عن برنامج الأغذية العالمي قال إن تداعيات الصراع في الشرق الأوسط بدأت تخلف أثارا عميقة وطويلة الأمد في الأمن الغذائي لبعض دول العالم. يأتي ذلك بعد 3 أشهر من تحذير برنامج الأغذية من أن تصاعد أزمة الشرق الأوسط قد يدفع ملايين آخرين إلى براثن الجوع. ورياضيا، اتحاد الكرة يقيم حفلا لتكريم منتخب مصر للناشئين غدا بعد فوزه ببرونزية أمم إفريقيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هاوراها مصري.

0: اكثر مش حاجه معلش يا خط
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين
0: ويعزون كوره يا اكسترا مهارات
2: ملوك الكوره مع محمود الفهيم على الراديو 90 90

كل مكان في العالم. الأنظار طبعا كلها هتتجه للمونديال، سواء جماهير ال 48 منتخب أو من عشاق الكورة في كل مكان في العالم، عشان هو بكل تأكيد هو الحدث الأكبر والأعظم في تاريخ لعبة كرة القدم. كل 4 سنين دايما بنتجمع وبنستمتع بكرة القدم وحلاوتها وإثارتها ومتعتها، وبتزيد المتعة والحلاوة كمان لما يكون منتخبنا منتخب مصر موجود ومشارك في المونديال زي النسخة القادمة كده، نسخة 2026. شوف بقى يا سيدي انت من اي جيل من الاجيال، وهتلاقي نفسك ليك ذكريات مع المونديال. يعني انت مثلا لو كنت من الجيل اللي بدأ الكرة وحبه وشغفه بكرة القدم في مونديال 86، اكيد هتفتكر واحد من اعظم لعيبة كرة القدم في تاريخ الكرة، دييجو ارماندو مارادونا، والهدف الشهير اللي بايده. روح على كاس عالم 90، بكل تأكيد هتفتكر صوت المرحوم الكابتن محمود بكر وهو بيقول عدالة السماء على استاد باليرمو، وطبعا طبعا جون الكابتن مجدي عبد الغني والجنرال العظيم الكابتن محمود الجوهري رحمة الله عليه، وهذا المونديال اللي كان في ايطاليا 1990. روح على 94 في الولايات المتحدة الأمريكية، هتلاقي نفسك على طول فاكر البرازيل وروماريو وبيبيتو، وهتفتكر على طول روبرتو باجيو عندما مات واقفا في ركلات الترجيح في المباراة النهائية. هتفتكر صوت الكابتن حمادة أمام الله يرحمه، وهتفتكر صوت المعلق أشرف شاكر، كنا بنحب صوته جدا وتعليقه كمان الكابتن أشرف شاكر. طبعا 98 بكل تأكيد هتفتكر الفوز الفرنسي بالمونديال على أرضهم ووسط جماهيرهم وبقيادة طبعا النجم زين الدين زيدان. هتطلع على 2002 لما كانت المباريات بتتلعب برضو بدري قوي زي المونديال القادم كده في كوريا واليابان، وعودة أمجاد السامبا البرازيلية بقيادة رونالدو الظاهرة. هتيجي بعدها على 2006 في ألمانيا، هتفتكر على طول بكل تأكيد نطحة زيدان لماتيرازي في المباراة النهائية وفوز إيطاليا بالمونديال. 2010 في جنوب أفريقيا، هتفتكر زعلنا على ان منتخبنا ما وصلش هذا المونديال في اللحظات الأخيرة او في المباراة الفاصلة امام المنتخب الجزائري، وهتفتكر هدف إنيستا في المباراة النهائية ليفوز الماتادور الأسباني باللقب. هتطلع على 2014، هتفتكر على طول فضيحة البرازيل بالهزيمة الكبيرة امام الألمان على ارضهم وسط جماهيرهم، وبعد كده ألمانيا فازت على الأرجنتين في الفاينل بهدف لجوتزا. يعني كل مونديال هتلاقي ليك ذكريات معاه، وهتلاقي فيه تفاصيل معلقة في دماغك على طول. 2018 لما كان منتخبنا موجود في البطولة دي في روسيا وفاز الديوك الفرنسية بالبطولة وقتها في 2018. قطر 2022، هتفتكر بكل تأكيد ليونيل ميسي والتانجو الأرجنتيني والفوز باللقب. هتفتكر كمان الإنجاز العربي والإفريقي للمنتخب المغربي بالحصول على المركز الرابع. فهذه البطولة متفقين طبعا إن هي البطولة الأهم والأعظم في كرة القدم على الإطلاق، وبكل تأكيد كل بطولة أنا قلت لك عليها دلوقتي هيكون ليك كعاشق لكرة القدم ذكريات كتيرة أكتر من اللي أنا قلتها كمان، وتفاصيل أكتر وأكتر. المرة دي صراع المونديال 2026 مشتعل جدا من قبل حتى ما البطولة تبدأ. البرازيليين بقيادة أنشيلوتي ناويين على اللقب وعينيهم على العودة للأمجاد والبطولات. الأرجنتين وجماهيرهم عندهم حلم كبير جدا ان هم البطولة او الكاس، كاس العالم، يفضل عندهم في الأرجنتين ويحافظوا على اللقب اللي فازوا به في البطولة الأخيرة في قطر. عندك طبعا في قوى عظمى داخل كاس العالم بكل استعداد وبقوة، تتكلم عن فرنسا، بتتكلم عن اسبانيا، بتتكلم عن المانيا، البرتغال، كل المنتخبات اللي بقولك عليها دي مدججة بالنجوم من اعظم اندية العالم داخلين بكل قوة وبكل استعداد للمونديال. لكن وسط طبعا كل الصخب ده والاهتمام واللعيبة والمحترفين والتفاصيل دي كلها، احنا كمصريين وعشاق لكرة القدم بكل تأكيد قلوبنا وعقولنا هتروح طبعا لمنتخبنا منتخب مصر، وكابتن حسام حسن ومحمد صلاح ومرموش وإمام عاشور ولعيبة كتيرة جدا، وإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق. الجيل ده أنت ممكن تختلف وتقول إن هو مش أعظم الأجيال في تاريخ كرة القدم المصرية، في أجيال كانت أقوى بكتير، لكن
هذا الجيل والحق يقال يمتلك العزيمة وال

إرادة، وزادت العزيمة والإرادة دي طبعا بالروح اللي بيديها لهم الكابتن حسام حسن وتوأمه كابتن إبراهيم حسن، شفناها في كأس الأمم وشفناها في المباريات اللي فاتت، شفناها قدام بطل أوروبا منتخب أسبانيا لما تعادلنا معاهم سلبيا في المباراة الودية الأخيرة، قدمنا مباراة عظيمة جدا، شفناهم في مباراة روسيا أمام المنتخب السعودي. كل الكلام ده بيدينا انطباع وإحساس إن احنا إن شاء الله إن شاء الله هذا المونديال يكون مختلف تماما عن كل مشاركاتنا السابقة. نفسنا إن شاء الله نحقق أول فوز لمنتخب مصر في بطولات كأس العالم، نفسنا نتأهل من المجموعة، وأعتقد إن الفرصة المرة دي حلوة وسهلة، مش سهلة قوي لكن نقدر عليها، لأن أنت بيتأهل أول اتنين وأحسن تمن توالت من المجموعات، فإن شاء الله بتعادل وفوز نتأهل نوصل لدور الاتنين وتلاتين، ووقتها نتكلم، وقتها نتصرف، وقتها نفكر نشوف هنعمل إيه. طيب إحنا بكرة إن شاء الله في السهرة، يعني انت بتتكلم في صباح يوم الاحد، عندنا اخر مباراة ودية لمنتخبنا قبل بداية المونديال، هنواجه السامبا البرازيلية، المباراة الساعة 1 بالليل، يقال عليها بقى ايه صباح يوم الحد في سهرة بكرة ان شاء الله. المباراة امام المنتخب البرازيلي تقام في الولايات المتحدة الامريكية، هتواجه طبعا كتيبة الايطالي المخضرم انشيلوتي، ومعاه كتيبة طبعا من النجوم في المنتخب البرازيلي. نفسنا إن شاء الله تكون التجربة الأخيرة لمنتخبنا قبل انطلاق المونديال تجربة مفيدة نستفيد بها قبل مواجهة المنتخب البلجيكي في أول مباراة لينا في المونديال إن شاء الله. طيب عندي ليك سؤال هندردش فيه مع بعض النهاردة على مدار الحلقة، لأن الحلقة النهاردة مليانة كلام كتير طبعا بخصوص المونديال وعن منتخبنا الوطني وتفاصيل كتيرة جدا. قبل انطلاق المونديال عايز أعرف رأيك كده في ترتيب أقوى ثلاث منتخبات في العالم حاليا، وانت بتتكلم دلوقتي رتب لي أقوى ثلاث منتخبات في العالم، حابب تقول رقم واحد فرنسا، اثنين انجلترا، ثلاثة البرتغال، رقم واحد الأرجنتين، براحتك تماما، قل لي ترتيب أقوى ثلاثة منتخبات في العالم حاليا قبل خلاص أيام من انطلاق مونديال 2026. هتشاركني ازاي؟ رقم الاسم اس 199، وكمان ممكن تشاركني على رقم الواتساب للراديو 9090-410-490-904، وبكل تأكيد شاركني على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك، قل لي كده ترتيبك لأقوى ثلاثة منتخبات في العالم الآن طبعا ده من وجهة نظرك. يلا نبدأ حلقة النهاردة، معاكم محمود الفقي وصديقي العزيز محمد عمرو هو رئيس تحرير البرنامج. احنا دايما معاكم كل جمعة وسبت الساعة 10 بالليل والحد الساعة 11، بنتكلم في الكرة العالمية دايما بكل تفاصيلها في كل مكان، واحنا خلاص زي ما بقولك على مشارف المونديال، انطلاق المونديال يوم الخميس اللي جاي، فدايما هتلاقونا بقى في ملوك الكرة خلاص كل تركيزنا وكل كلامنا عن كأس العالم 2026. لكن برضو سريعا كده قبل ما نطلع للفاصل عشان بقى خلاص نبدأ صفحة المونديال، عايز اقولك ان كان في عدد من المباريات الودية في خلاص التجارب الاخيرة للمنتخبات قبل بداية المونديال، كان فيها مفاجآت حلوة قوي وغريبة جدا تديك انطباع ومؤشر عن قوة المونديال ان شاء الله اللي هنستمتع بيه خلال الفترة اللي جاية. الجزائر فازت على هولندا يا جماعة 1-0، كوتيفوار فازت على فرنسا على ارضهم ووسط جماهيرهم في فرنسا 2-1، مباراة كانت حلوة قوي مبارح. العراق تعادل مع بطل أوروبا أسبانيا 1-1، زي ما احنا كده منتخبنا تعادل معهم سلبيا، في نتائج كده تديك مؤشر ان المونديال هيكون فيه مفاجآت وهيكون فيه عدد من المنتخبات هنقدر نطلق عليها لقب الحصان الأسود. طيب سؤالنا رتب أقوى ثلاث منتخبات في العالم، عايز أقول لك كمان سريعا بسرعة كده عنوانين بعيدا عن المونديال في صراع الانتخابات في ريال مدريد، الأجواء مشتعلة جدا، فلورنتينو بيريز كان ليه مبارح مفاجأة كبيرة جدا بعد طبعا ما خلاص خلص مع جوزيه مورينيو عشان يكون مدير فني لريال مدريد الموسم المقبل، وخلص كمان المدافع الفرنسي إبراهيم كوناتي من ليفربول، قال لك مبارح ايه بقى بيريز، قال لك انا بخلص صفقة من العيار التقيل جدا، ما تقلش عن صفقة كريستيانو رونالدو الذهبية، الصفقة دي ممكن تتخطى 150 مليون يورو، بس ما قالش الاسم. التكهنات والصحف قالوا ان الاسم الاقرب لهذه الصفقة
هي مين؟ مايكل أوليسي، الراجل الفرنسي الجناح لعيب بايرن، وقال لك كمان ممكن يكون واحد من لعيبة خط وسط باريس سان جيرمان، ممكن يكون فيتينيا، جواو نيفيز وهكذا. فالموضوع مثير جدا والانتخابات مشتعلة جدا والأجواء في ريال مدريد حلوة قوي، في حين ان الجانب الاخر في الانتخابات قالك هنجيب هالند. فالموضوع مثير جدا، حبيت برضو اديك العنوان كده. في ليفربول برضو التعاقد مع إيراولا المدير الفني الاسباني ليكون مديرا فنيا لليفربول في الموسم المقبل، بعد ما خلصوا خلاص من إرنس لوت، الراجل اللي افقد ليفربول هويته الموسم اللي فات وعمل مشاكل مع اللعيبة وزعل مع ابو صلاح. خلاص تم التعاقد مع مدير فني، انا شايف ان هي صفقة من العيار التقير جدا. إيراولا مع بورنموث عمل شغل كبير جدا الموسم اللي فات في الدوري الانجليزي ووصل بيهم للمقاعد الاوروبية، فدي صفقة لليفربول صفقة ناجحة جدا جدا. ده العنوانين كان لازم اقولك عليهم بعيدا عن المونديال، لان دول من اهم الاخبار اللي اتكلمت عنها وسائل الاعلام في العالم خلال الساعات اللي فاتت. يلا بينا نطلع لفاصل، بعد الفاصل على طول يلا نبدأ معاكم ملوك الكورة ونروح بقى للمونديال ونتكلم عن المجموعات ونتكلم عن منتخبنا ونتكلم عن تفاصيل كتير جدا بعد ما نرجع من الفاصل معاكم في ملوك الكورة على هوا الراديو 90 90.

ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين
1: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
3: ومن أخبارنا
1: موضوع
3: حضراتكم كنت تمانين
1: حدث
3: مصر بتشهد حدث لأول
1: معلومة ومعرفة نقاش
3: وعشان يكون موضوعنا محل
1: لكل المجالات
3: قضية فنية رياضية
1: سياسة
4: اقتصاد
3: وفي مؤشرات البورصة
1: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: ملوك الكورة مع محمود الفهري على الراديو 90 90.
1: يلا نبدأ الكلام. رتب لي كده أقوى ثلاثة منتخبات في العالم حاليا قبل انطلاق المونديال من وجهة نظرك. قول لي 1 2 3، هما دول أقوى ثلاث منتخبات في العالم حاليا على صفحة الراديو 90 90 على الفيسبوك أو على رقم الواتساب 010 490 90 4. تعالوا نرحب بصديق العزيز عبد القادر سعيد، الناقد والمحلل الرياضي. يا صديقي منورنا كالعادة، وكل سنة وانت طيب.
2: مساء الخير عليك يا محمود، على كل مستمعي الراديو، وكل سنة وانت طيب، وكل سنة ومصر كلها بخير.
1: انت طيب يا صديقي، كل سنة وانت طيب كمان على الحدث الأهم والأعظم في لكل عشاق كرة القدم اللي بنستناه كل 4 سنين، المونديال، كاس العالم 2026. السنة دي هذا المونديال انت متوقع فيه كرة حلوة ولا كرة بتعتمد على التخطيط والخطط والتكتيكات اكتر؟
2: هو طبعا كاس العالم السنه دي استثنائي، لان احنا لاول مره هنشوف 48 منتخب، لاول مره هيكون عندنا 104 مباراه، وبالتالي يعني هيكون غير اي كاس عالم شفناه في حياتنا قبل كده، لان انت بتتكلم عدد المباريات زاد قوي. يمكن الدور التمهيدي اللي هو دور المجموعات يمكن ما يتخدش بجديه كبيره عند اغلب الفرق الكبيره تحديدا، لان انت بتتكلم ان في 3 فرق ممكن يصعدوا من كل مجموعه، وبالتالي نسبة المفاجآت هتبقى يعني تقريبا شبه منعدمة أو منعدمة تماما، إن فريق يطلع من كبار يطلع رابع، خاصة إن لما بقينا عندنا 48 منتخب المجموعات بقت أقل شوية، ما فيش مجموعة تقدر تقول عليها مجموعة موت أو مجموعة يعني هتضحي بفريق كبير. فكل ده يخلينا يمكن نبدأ كاس العالم متأخر شوية، يمكن كاس العالم يبدأ معنا من دور الـ 32 مش من دور الـ 48،
1: من هي مباراة خروج المغلوب
2: بالظبط. يعني في النوك اوت بقى نبتدي نحس بكاس العالم، نبتدي نشوف ماتشات حماسيه اكتر، هنبتدي نشوف ماتشات ممكن فرق كبيره تصطدم ببعض على فكره في دور ال 32، او حتى فرق حققت مفاجآت قبل كده في البطولات اللي فاتت، مش من الفرق المرشحه ولكن من الفرق الكبيره في كاس العالم، زي المغرب مثلا. المغرب اصبح دلوقتي من الفرق الكبيره، اي حد مدرب منتخب كبير هتلاقيه بيتكلم عن المغرب، هو بيقول ترشيحات الفوز بكاس العالم او ترشيحات الفرق اللي ممكن تعمل مفاجآت تانية في كاس العالم، لان فرقه زي المغرب كمان لسه محافظه على القوام بتاع 2022، بالعكس كمان زودته بلاعبين موهوبين جدا جدا في اوروبا، ولاعبين اصحاب قيمه كبيره جدا. فيعني ممكن جدا نشوف مفاجآت تاني من المغرب، نتمنى من كل قلبنا نشوف حاجه جديده من مصر، وحاجه جديده من مصر تبدا بتحقيق اول فوز على الاقل. يعني ما ينفعش ان منتخب كبير، منتخب عظيم زي مصر، اول منتخب في تاريخ مش عايز اقول افريقيا واسيا، لان كان هو 1934 اول منتخب خارج اوروبا وامريكا الجنوبيه شارك في كاس العالم كان منتخب مصر. فبالتالي انت بتتكلم في قيمه كبيره جدا جدا جدا المنتخب المصري، ان هو يعني من المنتخبات تقدر تقول عليها المؤسسه للبطولات الاولى لكاس العالم، لان هي المنتخبات اللي شاركت في البدايه هي اللي نجحت البطوله. فنتمنى ان شاء الله ان مصر يكون ليها
1: ان شاء الله
2: نصيب في 2026 انها تكسب ماتش واثنين وثلاثه واربعه، ويا رب ان شاء الله نعمل مفاجاه كبيره.
1: طيب قبل ما اروح معاك كده ندردش شويه على المجموعات، لان اعتقد ان في ناس من اللي بيسمعونا نسيوا المجموعات بتاع كاس العالم من وقت اجراء القرعه. عايز اسالك سؤال برضو الناس بتتناقش فيه على السوشيال ميديا اليومين دول، في ناس يقول لك لا انا شايف النظام 32 منتخب كان افضل، ده على اساس كلامك اللي انت قلت ان هنشوف فيه مباريات في الدور التمهيدي، مباريات ايه اللي هو ايه هيكون فيها برضو التنافس مش قوي شويه، هل انت من المؤيدين لان كاس العالم كان يفضل 32 منتخب؟
2: بص يعني لو هنتكلم من وجهه نظر مشجع محايد عايز يستمتع بالكوره، اكيد كل ما العدد بيكون اقل كل ما بتبقى فرصه انك تشوف كوره احسن بتكون اكبر. لكن احنا عايزين برضو نتكلم في نقطه مهمه، ان انت لولا ان العدد زاد ممكن مصر ما كانتش تتاهل مثلا على سبيل المثال، ممكن بلاد كتير ما كانتش راحت كاس العالم. انت لاول مره عندك 8 منتخبات عربيه في كاس العالم، ودي حاجه مستحيل كانت تحصل قبل كده، عندك 10 منتخبات من افريقيا في كاس العالم، وبالتالي فرصه ان منتخبين 3 منهم يعملوا نتائج ايجابيه او نتائج كبيره زادت جدا. فانا بعتبرها يعني مكمله، يعني بعتبر دور المجموعات ده من وجهه نظري مكمل لتصفيات كاس العالم، ولكن تحت مظله كاس العالم. يعني انت بتصفي بقى ال 48 دول تطلع منهم 32 اللي هي كانت بتبدا بيهم البطولات اللي قبل كده في كاس العالم. ف شايف ان الانجاز الاكبر والاهم لكل المنتخبات دلوقتي ان هم ما يخرجوش من الدور الاول او من دور المجموعات. لان انت لو خرجت من دور المجموعات انت كانك ما تاهلتش لكاس العالم في البطولات اللي فاتت قبل كده. لكن هي طبعا فرصه كبيره وفرصه عظيمه ان احنا نشوف قصص نجاح لمنتخبات ما كانتش بتتاهل. عندنا كذا منتخب تاهل لاول مره، منهم منتخب الاردن على سبيل المثال اللي يعني تاهل بمعجزه لاول مره لكاس العالم، لو 32 منتخب ما كانش بيقدر يتاهل. فدي بتدينا فرصه برضو ان كل شعوب العالم اللي بتحب الكره تفرح وتتبسط انها شايفه بلادها في كاس العالم.
1: انا كان نفسي ايطاليا والكاميرون ونيجيريا يكونوا موجودين، كده بالنسبه لي الموضوع كان يبقى مكتمل.
2: طبعا يعني انت بتتكلم على منتخبين من افريقيا، من علامات افريقيا بعد منتخب مصر، وفي كاس العالم يمكن بيسبقونا كمان. يعني الكاميرون وصلت كوارتر فاينل قبل كده، نيجيريا دايما بيكون شكلها حلو في كاس العالم او عاده مش دايما، لكن يعني هي دي الكوره. بنشوف رغم زياده العدد بنشوف منتخبات كبيره بتغيب، ويمكن ايطاليا دي اللي لغز كبير جدا جدا جدا. يعني بطل العالم 2006 مش من 70 سنه، يعني نتكلم في 20 سنه كانوا ابطال العالم مش عارفين يتاهلوا، ثلاث نسخ ورا بعض متتاليه. الجيل الاجيال كل الاجيال اللي بتطلع في ايطاليا اجيال قليله جدا جدا، يعني لا طريق ابدا انها ترتدي قميص المنتخب الايطالي. وبالتالي هم حتى غيابهم بعد ما بقينا 48 منتخب دي بتقول لك ان ايطاليا في كارثه غير طبيعيه. وهم بداوا يدركوا الموضوع وبداوا يدوروا على ناس تدير الكوره غير الناس اللي بتدير الكوره بقى لها سنين هناك، وبداوا يدوروا على مدربين لدرجه ان هم بيفكروا بشكل جدي جدا في جوارديولا، بيفكروا في سيسك فابريجاس، مدربين هم يقدروا يكون عندهم فلسفه كامله ويديروا المنتخب الايطالي ان هو يقدر يرجع تاني. لكن يعني انا واحد من الناس اللي كنت بشجع دايما ايطاليا في كاس العالم في عدم وجود مصر، فعارف ازاي قيمه ايطاليا وعارف قيمه الكره الايطاليه، ان انت بيلعبوا كره اللي احنا بقينا نقول عليها دلوقتي اركن الباص والكره الانجلي فوتبول، لكن هم كانوا بيلعبوها بشكل حلو. يعني دفاع المنتخب الايطالي كنت تستمتع بيه، يعني مش بس هو راسس العشرة وبيبوظ عليك اللعب ابدا. يعني انت لما تلاقيهم بيطلعوا بالكوره بعد ما اللي هي طريقه الكاتيناتشو الشهيره بتاعتهم، بعد ما بيطلعوا بالكوره بالدفاع بتلاقي كان برشلونه طالع بهجمه، يعني مش مجرد دفاع،
1: هي مدرسه كرويه عظيمه
2: طبعا. فيعني نتمنى ان هم يرجعوا تاني، نتمنى ان هم يرجعوا بالاسلوب اللي احنا حبيناه بيهم ان شاء الله في بطولات كاس العالم اللي جاي.
1: اخر حاجه قبل ما اروح للمجموعات، قريت خبر النهارده مشابه جدا للي شفناه في كأس العالم للأندية لو تفتكر الصيف اللي فات بمشاركة النادي الأهلي. قال لك لو العاصفة أو الرعد جاي على استاد معين بمسافة 13 كيلو هتقف المباراة نص ساعة، وفي أثناء النص ساعة لو حصل إن العاصفة لسه موجودة هتزيد النص ساعة وممكن المباراة تتأجل لساعات. هل ده أنت شايف إن هو هيكون ليه تأثير برضو على الكرة اللي بتقدم زي ما شفناه في كأس العالم للأندية؟
2: طبعا الموضوع ده بيبوظ ماتشات كتير، لان انت في ماتشات شفناها بتقعد 4 أو 5 ساعات، فاللاعبين بيطلعوا بره الريتم بتاع الملعب خالص، بتلاقي الماتش يختلف كانك ماتش تاني. يعني لو نفتكر ماتش الاهلي وبالميراس البرازيلي مثلا قبل التوقف حاجه، وبعد التوقف النادي الاهلي فيها خلاص ما كناش شايفينه في الملعب اصلا. اللعيبه فصلت تماما وابتدوا دماغهم تفكر في حاجات كتير، غير كمان ان المشاهد اكيد الناس مش فاضيه انها تقعد 4 أو 5 ساعات مستنيه المباراه ترجع. فكل دي حاجات كانت بتفسد متعه المباريات، وكانت من اكبر الانتقادات اللي تم توجيهها للولايات المتحده في 2025 صيف 2025 هو فكره التوقفات الكتير قوي للمباريات، وفكره ان هل هي بيئه غير ملائمه لاستقبال بطولات كبيره زي كاس العالم. يعني حاجه اول مره كنا بنشوفها بتحصل في بطولات كاس العالم للانديه.
1: ما شفناش الكلام ده في 94 يا صديقي.
2: لا يعني انا بصراحه ما سمعتش ان الكلام ده حصل قبل كده، لاول مره كان بيحصل في امريكا. يمكن فكره تغير المناخ، يمكن فكره ان المباريات بتقام في اماكن في توقيتات غير ملائمه انها تستضيف احداث رياضيه كبيره في الاوقات اللي زي دي. ولكن يعني نتمنى ان الموضوع يقل شويه، لكن يعني عايزين نقول للجمهور يعني اعملوا حسابكم ان احنا نشوف شويه معاناه زي اللي حصلت في 2025. كمان اللعيبه والمنتخبات من دلوقتي اصلا
1: يجهزوا نفسهم،
2: بدأ عندهم مشكلة لأن الجو بيبقى حر في بعض الولايات. انت عارف طبعا الناس كلها عارفة ان امريكا يعني كأنها دول كتير، كل ولاية مختلفة عن التانية، ممكن ولاية تبقى حر، ممكن ولاية تبقى المناخ فيها صعب جدا لممارسة كرة القدم. كنا بنشوف مراوح كبيرة ضخمة وتكييفات مبردات هواء في محطوطة عند دكة البدلاء للاعبين، بنشوف كل لاعب ماسك مروحة محمولة على وشه.
1: شفنا الاحتياطي بيبقى قاعد جوه في غرفة خلع الملابس مش على الدكة في كأس العالم للأندية.
2: ناس كانت بتتفرج في التكييف جوه على المباريات. نفس الكلام حصل في رولان جاروس السنه دي، شفنا لعيبه كبيره جدا واساطير بيقعوا، زي يعني لعيبه كتير جدا ما قدروش يكملوا، خسروا منهم المصنفه الاولى على العالم سابالينكا ما قدرتش انها تلعب في الحر. فممكن ده يؤثر على منتخبات اوروبا، خلي بالك، لان منتخبات اوروبا واللعيبه الاوروبيين ممكن ما يقدروش يلعبوا لو الاجواء حاره جدا عليهم، لو الاجواء غير مناسبه. ممكن دي تكون ميزه لمنتخبات امريكا الجنوبيه، ممكن تكون ميزه لمنتخبات افريقيا والمنتخبات العربيه.
1: احنا عندنا مباراه واحده بس في درجات حراره مرتفعه، اللي هي مباراه بلجيكا الاولى اللي هتكون الساعه 10 بالليل بتوقيتنا هنا، لكن مباراه نيوزيلندا وايران هيكون بالليل عندهم، فالجو هيكون اهدى بشكل كبير.
2: يعني واعتقد ان دول الاهم ماتشين عندنا، لان دول الماتشين اللي احنا داخلين نكسبهم. يعني منتخب بلجيكا احنا داخلين نقول يعني لو طلعنا بتعادل احنا شيء عظيم جدا، اكيد هنحاول نكسب، ولكن التعادل بالنسبه لنا هو الهدف الرئيسي، لان انت بتتكلم في منتخب كبير جدا جدا، شفناه بيكسب كرواتيا بسهوله جدا 2-0، شفناه فريق عامل ازاي، حتى لوكاكو رجع له كان بقاله حوالي سنه ما بيلعبش، رجع الراجل
1: وراجع فورمه
2: بالهدف بالظبط. يعني كل دي حاجات تقلقك جدا وانت بتلعب منتخب بلجيكا، عندهم من وجهه نظري احسن جناح هجومي في العالم، جيرمي دوكو احرف لاعب في العالم دلوقتي بيلعب على الجناح، ما فيش حد احرف منه بما فيهم فينيسيوس جونيور. يعني الراجل ده بيخش واحد على واحد هيعدي بالعافيه بالذوق هيعدي. فانت بتتكلم في منتخب كبير جدا جدا، فاتمنى ان احنا يعني نحاول نصمد امامهم، نعمل ماتش برضو مش من اجل الدفاع وصفر صفر ونستنى 1-0 ونخسر زي ما حصل امام اوروجواي في كاس العالم اللي فات، زي ما حصل امام السنغال في السيمي فاينال كاس الامم. اعتقد لازم يكون عندنا برضو شويه افكار ان احنا نحاول نسجل، حتى لو عايز تتعادل انت لازم تسجل، لان انت ما ينفعش تفضل 0-0 ومستني الهدف، على الاقل لو استقبلت هدف انت تعادلت. فلازم ان شاء الله نلعب الماتش ده يعني بحكمه وبجرأه في نفس الوقت، ان احنا نحاول ما نخسرش في الاساس. شفنا بنشوف كلنا كل القنوات الرياضيه دلوقتي بتعيد ماتش مصر وهولندا بتاع 1990، يمكن حتى اللي ما اتفرجش عليه وقتها بيشوف ازاي منتخب مصر في المباراه دي اتعادت كتير قوي. انا شفت الماتش ده اخر 3 4 ايام كتير،
1: انت الواحد لو اتفرج عليه كل يوم مش هيزهق منه.
2: بالظبط، يعني انت شوف منتخب مصر مضيع 4 5 6 جوان، يعني كنا هنكسب هولندا سكور. فكان عندك جرأة، كان عندك روح، كان عندك شجاعة، رغم ان هولندا كان فيها مين، كان فيها رودخوليت، كان فيها كومان، كان فيها لاعبين اساطير الحقيقة في كل مراكز، وكانوا مرشحين جدا ان هم يكسبوا البطولة او يوصلوا فيها بعيد. فأتمنى ان منتخب مصر يظهر بنفس الروح دي، المنتخب اللي كسب ايطاليا في 2009 في كاس القارات، اللي عمل مباراة العمر ضد البرازيل 4-3، وكنا ممكن جدا نتعادل ونكسب البرازيل وقتها. فأتمنى ان احنا يعني نكون لعيبة منتخب مصر عارفة قيمتهم اولا، لان هم فيهم لعيبه كتير جدا جدا كويسين، ولعيبه كتير جدا جدا على مستوى عالمي، زي طبعا المحترفين الثلاثي الامامي سواء صلاح او مرموش او حمزه، ان شاء الله نتمنى برضو يكون ليه دور معاهم في البطوله، او اللعيبه اللي سبقوهم في احتراف اوروبا قبل كده زي تريزيجيه، زي زيزو، زي امام عاشور، حتى لو تجربهم في اوروبا كانت قليله، ولكن هم لاعبين كلنا عارفين الكواليتي بتاعهم، كلنا عارفين ان هم لاعبين يعني لو في ظروف احسن او لو العقليه احسن من كده كنا ممكن نشوفهم في نفس الليفل بتاع مرموش والنني، ومش هقول في نفس ليفل صلاح، لان صلاح الحقيقه في حته بعيد خالص، لكن في حته اللاعب المحترف المصري اللي ينجح، لا كنا نقدر نشوف كل لعيبه منتخب مصر الحاليين، يمكن باستثناء لاعب او اثنين بدون ذكر اسماء، كنا نشوف كل الناس دي تقدر تلعب في اوروبا.
1: طيب طالما اتكلمنا عن المنتخب، تعال نكمل شويه عن المنتخب كلامنا قبل ما نطلع على كاس العالم. المنتخب ان شاء الله هنقول بقى ايه الحد الساعة 1 صباحا اللي هو بكرة بالليل في السهرة، هنواجه المنتخب البرازيلي في اخر تجربة خلاص قبل المونديال، كتيبة انشيلوتي ومعاه عدد طبعا من اللعيبة الحريفة جدا. هنلاعب البرازيل ازاي؟ هل انت شايف ان الكابتن حسام هيفكر ان هو يرجع زي كاس الامم في مباراة السنغال وكوتيفوار ويلعب بخمسة 3-2، ولا زي ما واجهنا المنتخب السعودي ومنتخب اسبانيا وكمان روسيا 4-3-3، انت شايف ايه الافضل؟
2: طبعا حسام حسن خلاص ما اعتقدش هيبقى عنده تخوف ان هو يتغلب قبل كأس العالم علشان ما يبقاش مثلا منصبه مهدد او حاجه، بالعكس هو الراجل خلاص 100% مصر كلها وراه، اكتر من 100 مليون مصري بيدعمه، وبالتالي مش هيبقى عنده فكره ان هو يجازف علشان ما يتغلبش فيبتدي يتعرض للانتقادات فيبتدي يخسر موقعه. حسام حسن لازم يلعب البطولة عموما والمباراة دي بالذات بجرأة كبيرة. شفنا منتخب العراق بيتعادل مع اسبانيا في اسبانيا امبارح او اول امبارح تقريبا، شفنا امبارح كمان منتخب كوت ديفوار بيكسب فرنسا، فرنسا المرشح رقم 1 لكأس العالم،
1: والجزائر على هولندا،
2: والجزائر كسبت هولندا في هولندا في ملعب فاينلز. فانت بتتكلم في يعني كل الحاجات دي بتقول لك لا ما تخافش يعني. انا كنت شايف حد على السوشيال ميديا مش فاكر اسمه للاسف، ولكن كان عامل فيديو AI للاعيبه منتخب مصر ومحمد صلاح بيقول لهم خطاب، بيقول لهم انا عايزكم تعرفوا ان لعيبه الفرق الثانيه دي مش آلهة او ناس يعني ناس خارقه، بالعكس انا زيكم بالظبط، وانتم لو صنعتوا بكده تقدروا تكسبوهم. فهي دي الفكره اللي بنتكلم فيها من الاف السنين او من عشرات السنين، ان احنا انت 11 وهم 11، انت هم لعيبه كويسه جدا جدا جدا، ولكن انت تقدر بالروح وبالحماس وبالمهاره اللي عندك ان انت تعمل ماتشات زي اللي احنا ذكرناها من شويه ضد عمالقه اوروبا والعالم. فعندنا ونقدر، اكيد عندنا ونقدر. منتخب مصر بس محتاج ان هو يبدا حتى مباراه البرازيل، لان المباراه اللي قبل كاس العالم دي دايما بتبقى تعتبرها جوه البطوله. المباراه الاخيره انت بتتكلم في اقل من اسبوع من بدايه البطوله، وخلاص انت في البلد اللي بتستضيف الحدث بتلعب منتخب برازيل البطل التاريخي لكاس العالم، المرشح مش عايز اقول المرشح الاول لان هو مش كده، ولكن من ضمن المرشحين الكبار ان هم يكسبوا البطوله، خاصه مع كارلو انشيلوتي اللي ممكن يعمل معجزه ان هو اول مدير فني اجنبي في تاريخ كاس العالم بيكسب فريق مع منتخب غير منتخب بلده، لان كل اللي كسبوا البطوله قبل كده كانوا محللين. فانشيلوتي برضو مش مدرب سهل ولا مدرب عين. فاتمنى ان احنا نعمل اولا جيم دفاعي كويس جدا نقدر نقفل زي ما قفلنا قدام اسبانيا، لكن يكون عندنا خطه بقى للخروج بالكوره، ما نبقاش مستنيين تمريره خلف الدفاع، مستنيين حد يجري مهاره فرديه. لازم يكون في سيستم، لازم يكون في طريقه، لان نفس تشكيل واداء منتخب مصر امام البرازيل هيكون هو كمان نفس الطريقه امام بلجيكا، الا لو حسام حسن عايز يضللهم بقى وعايز يعني يلعبهم، عايز يلعب بطريقه امام البرازيل ويفاجئ بلجيكا بطريقه ثانيه خالص. لان احنا لو شفنا منتخب مصر متراجع للدفاع اكيد هيلعب بنفس الطريقه امام منتخب بلجيكا. فيعني اعتقد ان هو ده وقت حسام حسن، وده وقت حسام حسن يعمل فيها يعني عمليه من العصف الذهني قبل كل مباراه، خاصه بدايه من المباراه الاخيره قبل كاس العالم امام منتخب البرازيل. هيبقى لعبتنا الحقيقة في اختبارات كبيرة جدا، يعني نيمار مش موجود، ولكن نيمار يمكن هو من أقل اللاعبين اللي منضمين، والناس كلها بتقول أو أغلب الناس شايفين أنه راح مجاملة يعني لتاريخه أو بضغط جماهيري ومسؤولين من البرازيل. فغياب نيمار مش مؤثر أبدا وما يفرحش منتخب مصر، لأن هم فرقة تقيلة جدا جدا جدا في كل مراكز، بداية من حارس المرمى لحد الخط الأمامي. ويمكن نيمار لو موجود ما أعتقدش أنه يلعب على فينيسيوس جونيور ولا رافينيا طبعا، فهو يعني هيبقى موجود بدور قليل، دور غير اساسي اعتقد يعني، خاصه كمان الاصابه دي هتساعد انشيلوتي على القرار ده، لان هو يمكن ما يبقاش جاهز اول مباراه، يمكن يرجع في ثاني مباراه ياخد دقائق معينه. فساعتها انت عارف اللي بيبدا البطوله ويتالق بيكمل البطوله خلاص، بيبقى صعب جدا انك تعمل تغيير فني كبير يعني في التشكيل
1: الفني. هم كمان مركزين في المباراه بكره جدا قدام منتخب مصر، علشان هم عندهم الافتتاحية في المونديال أمام المنتخب المغربي، فبالنسبة له ما تكون تجربة قوية ويقدروا يشوفوا إزاي يواجهوا منتخبات شمال أفريقيا. طيب سؤالي ليك، مين حارس مرمى منتخب مصر في المونديال؟
2: اعتقد يعني ان حسام حسن ريحنا كلنا وقال لنا خلاص ان هو مصطفى شوبير، لان ده الحارس الاساسي في اخر مباريات منتخب مصر. شفناه هو اللي بيبدا مباراه روسيا، شفناه هو اللي بيبدا مباراه اسبانيا ومباراه السعوديه، فخلاص يعني هو راجل حطه رقم واحد دلوقتي، وهو اعتقد مفنش الموسم كمان مع النادي الاهلي رقم واحد، بيبتدي يكتسب بخبرات. المباراه الكبيره اللي عملها قدام اسبانيا كانت مؤثره بشكل كبير جدا ان هو هيكون حارس مصر الاول في كاس العالم، فنتمنى له التوفيق، وان شاء الله نتمنى لاي حد ممكن يشارك سواء شوبير او غيره ان هو يكون موفق ويعمل الاداء. احنا خلي بالك دايما منتخب مصر في المباريات الكبيره بيبقى نجم الفرقه حارس المرمى، زي ماتش اوروجواي طلع محمد شنامون في ماتش رغم ان احنا خسرنا المباراه، زي مباراه حتى اسبانيا اللي انا ذكرتها من شويه كان شوبير هو نجم المباراه، عصام الحضري طلع كتير قوي نجم المباراه في كاس الامم. فدايما هو الحارس يا هيخسرك يا هيوديك لنتيجه ايجابيه.
1: طيب تعال نبص بقى كده سريعا على المجموعات، لان احنا وقتنا جري بسرعه جدا، علشان حتى اللي ناسي المجموعات يفتكرها معانا. المجموعه الاولى المكسيك، جنوب افريقيا، كوريا الجنوبيه والتشيك. انت متوقع ايه للمجموعه دي؟
2: يعني الحقيقه كلهم قد بعض بصراحه شديده، يعني كلهم منتخبات
1: متقاربه، هي مجموعه قويه خلي بالك،
2: مجموعه قويه لان مستوياتهم متقاربه، يعني ما تقدرش تقول ان في فريق هيكتسح الاخرين او في فريق هيكسب. يمكن المكسيك تستفيد بعمل الارض، يمكن التشيك تستفيد برضو بالبعض العناصر المميزه اللي عندهم، لكن شفنا كوريا الجنوبيه برضو جيده، وجنوب افريقيا يعني فريق افريج، مش فريق تقدر تقول انه يقدر يعمل مفاجآت الحقيقه في البطوله، خاصه هو تقال بصعوبه كمان.
1: كمان طيب المجموعه الثانيه، كندا، البوسنه، قطر، سويسرا.
2: هي دي بقى مشكلة ال 48 منتخب، يعني بالنسبة لكل مجموعة مش هنلاقي تقدر تقول في حد متفوق على الآخرين. برضو يعني تقدر تقول حد، شفنا كندا، شفت له مباراة في دور البطولة كان فريق سيء جدا الحقيقة. منتخب قطر شفنا البطولة على أرضه الدورة اللي فاتت كان برضو سيء. البوسنة تأهلت بركلات ترجيح بصعوبة، يمكن سويسرا اللي عملت عرض جيد أمام الأردن وكسبت 4-1 وكانوا فريق متماسك وقوي جدا. يعني
1: هو أقوى منتخب في المجموعة تقريبا سويسرا.
2: بالظبط بالظبط، هم أفضل فريق في المجموعة.
1: البرازيل، المغرب، هايتي، اسكتلندا، دي المجموعة التالتة. شايف طبعا مع البرازيل مين ممكن يتأهل؟
2: اعتقد المغرب خلاص، بقينا بنتكلم عن المغرب دلوقتي ان هو ضمن المنتخبات الكبيره في العالم، وهو افضل من اسكتلندا. وهايتي هتبقى هي يعني كيس الرمل اللي الملاكمين بيتدربوا عليه، كل ما يفضلوا يضربوا فيهم لحد ما يشوفوا مين اللي هيعمل سكور اكبر. لكن فكره ان الثلاثه كمان يتأهلوا وارد، لان انت عارف ان في احسن توالد بتأهله،
1: فاللي
2: هيقدر يعني احسن 8 توالد، فبالتالي هتلاقي اللي بيجيب سكور اكتر في هايتي ممكن يتأهل في النهايه.
1: امريكا، باراجواي، استراليا، تركيا، مجموعة قوية، خلي بالك
2: مجموعة قوية وبرضو كلهم قد بعض. يعني تركيا برضو تعالت بصعوبة من الملحق، براجوية ما فيش أسماء بارزة فيها، منتخب الأمريكي والأسترالي يعني بعاد قوي عن قلب الحدث في الكورة في العالم، يعني حتى تلاقيهم الكورة هناك مش مهمة ولا في أمريكا ولا في أستراليا، وبالتالي يعني ما حدش منتظر منهم حاجة يعملوها في البطولة، حتى بما إن أمريكا هي المنظمة للبطولة ديت. فأعتقد إن يعني براجواي وتركيا ممكن يكون الأقرب في الأول والتاني، وأمريكا وأستراليا يحاولوا بقى في المقعد التاني.
1: ألمانيا، كوتيفوار، الإكوادور، كراساو.
2: كنت ديفوار بعد فوزها على فرنسا والظهور القوي جدا اللي ظهروا بيه امبارح، اعتقد ان هم بيحطوا نفسهم مع اكوادور ان هم يتاهلوا للدور الثاني. وان كانت المانيا ما نقدرش نقول يعني انها ضامنه 100%، لان في اخر بطولتين كان منتخب المانيا في غايه السوء، لكن هم الحقيقه دلوقتي عندهم جيل كبير وجيل مهم وفي لعيبه مميزه جدا جدا جدا، فيعني اعتقد ان هم برضو المرشح الاول للمجموعه، يمكن معهم كوت ديفوار او اكوادور.
1: طيب مجموعة حلوة قوي، هولندا واليابان، السويد وتونس.
2: طبعا نتمنى التوفيق لمنتخب تونس ان هو على الاقل يتأهل للدور الثاني حتى لو كأحسن ثالث او ضمن احسن الثوالد. منتخب هولندا صدم جمهوره بالخسارة من الجزائر. منتخب السويد برضو يعني من الفرق اللي عندها لعيبة مميزة زي الكسندر ايزك، زي جيوكيريز، زي لعيبة كتير مميزة في منتخب السويد، وبالتالي اعتقد ان هم مع هولندا قريبين جدا جدا، ونتمنى تونس ترافقهم ان شاء الله للدور الثاني.
1: واليابان قوية برضو، خلي بالك قوي.
2: اليابان اكيد طبعا منتخب قوي في اسيا، لكن على المستوى الدولي ممكن شفناه بيكسب المانيا قبل كده وبيعمل مفاجآت في كأس العالم، فممكن طبعا ان يعني هو يحاول يعبر الى الدور الثاني.
1: اسبانيا، كاب فيردي، السعودية، اورجواي.
2: دي اللي مجموعة صعبة فعلا. مجموعة صعبة جدا، والسعودية في موقف صعب لأنها معها فرقتين كبار، فرقتين كسبوا كأس العالم قبل كده، أوروجواي وإسبانيا هم المرشح رقم 1 و2. كافيردي كمان فرقة رخمة، يعني كافيردي احنا شفناه بأفريقيا فريق يعني يقدر يلعب الناس الكبيرة ويضايقهم في الملعب. عندهم عناصر جيدة، بيدخلين البطولة لأول مرة بأحلام كبيرة وبطموح كبير ان هم برضو يبحثوا عن اول نقطه، عن اول هدف، عن اول انتصار في البطوله. نتمنى المنتخب السعودي ان هو يحاول ان هو يتاهل معهم ان شاء الله.
1: مجموعه حلوه قوي، فرنسا، السنغال، العراق، النرويج. طبعا النرويج يعني الدبابه هالاند.
2: النرويج كمان بعيدا عن هالاند واوديجارد، شفنا النرويج في تصفيات كاس العالم في اوروبا يعني مرمطوا ايطاليا الحقيقه، وكسبوا كل المنتخبات اللي هم في طريقهم سكورات كبيره، وشفنا هالاند بيعمل ارقام خياليه. فمنتخب النرويج مش بس راجع لكاس العالم لاول مره من 98، لا
1: راجع بجيل ذهبي،
2: راجع بجيل ذهبي بالظبط علشان ينافس او يوصل لمرحله بعيده، يمكن دور 8، يمكن سيمي فاينل. اعتقد ان هو ممكن يبقى من مفاجات البطوله دي. طبعا فرنسا انت بتتكلم من وجهه نظري المرشح الاول للبطوله، عندهم فرقتين، يعني فرنسا ممكن تخش كاس العالم دي في فرقتين، والفرقتين ينافسوا على اللقب. منتخب السنغال هو المنتخب بطل افريقيا في الملعب، بينما هو وصيف افريقيا بقرار الكاس
1: على الورق،
2: تقدر تقول عليه بطل افريقيا في الملعب. ده اللي احنا شفناه، فريق قوي جدا جدا، يقدر يكسب المغرب في المغرب في الفاينل، يقدر يعمل نتائج مميزه جدا. برضه فرقه الحقيقه المجموعه دي ممكن حد يتظلم فيها، لان لو فرنسا والنرويج تاهلوا السنغال ممكن تتظلم معهم. مش عايزين ننسى منتخب العراق اللي بيرجع او بيشارك في كاس العالم بعد يعني معاناه والمشاركه عبر الملحق والتاهل صعب جدا جدا جدا. فنتمنى وشفناهم بالحقيقه عاملين ماتش كبير مع اسبانيا 1-1 في اسبانيا. فان شاء الله نشوف برضو منتخب العراق، نتمنى نشوف اكتر من منتخب عربي ان شاء الله في الدور الثاني في البطوله.
1: ارجنتين، جزائر، النمسا، الاردن، مين يتاهل من المجموعه دي مع الارجنتين؟
2: الارجنتين طبعا رقم واحد. الاردن اعتقد بعد المستوى المخيب اللي شفناه اليوم امام سويسرا يمكن استبعدها شويه. الجزائر والنمسا يتنافسوا على المقعد الثاني والثالث في البطوله دي، وان كان برضو الجزائر مش في افضل حالاتها، يمكن مع الاردن الدربيات والقدم العربيه اللي هي هيكسب فيهم ممكن يتاهل، لان اي فريق يجيب 3 نقط هو مرشح ان هو يتاهل ضمن افضل توالد في البطوله.
1: صديقي العزيز عبد القادر سعيد الناقد والمحلل الرياضي، انا بشكرك جدا، وكالعاده استمتعنا بالكلام معك في الكوره، بشكرك.
2: شكرا جزيلا. شكرا.
1: تعالوا نطلع لفاصل سريع جدا، وبعد الفاصل ارجع اكمل معاك اخر دقائق في حلقه النهارده، نقرا تعليقاتكم واقول لك على كام خبر كده سريعا. فاصل ونرجع لكم على طول نكمل معاكم برنامجنا ملوك الكوره على هوا الراديو 90 90.
0: ملوك الكوره مع محمود الفقي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 12 الظهر 9 إلى 3 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 هواها مصري. ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90.
1: آخر خلاص دقايق في حلقة النهاردة من ملوك الكورة على هوا الراديو 90. محمد كرر تي بي يمسي علينا بيقول مساء الفل عليكم. مساء الفل عليك يا أستاذ محمد. رقم آخره 72 بيقول أقوى 3 منتخبات في العالم: 1 الأرجنتين، 2 أسبانيا، 3 فرنسا. رقم آخره 711 بيقول أسبانيا رقم 1، 2 البرازيل، 3 المغرب. رقم آخره 55 بيقول رقم 1 فرنسا، رقم 2 إنجلترا، رقم 3 البرتغال. طيب تعال أقولك كده سريعا على عدد من المباريات الودية لو أنت سهران النهاردة هتتفرج عليها، وبكرة برضو على مدار اليوم لحد ما نتقابل في حلقة بكرة من ملوك الكورة. في عدد كبير من المباريات خلاص اللحظات الأخيرة أو الساعات الأخيرة قبل انطلاق المونديال، وكل منتخب بيلعب وبيجرب خلاص آخر تجارب وآخر تكتيك لي قبل انطلاق المونديال. النهاردة في السهرة الساعة 1:15 صباحا باراغواي ونيكاراغوا، والساعة 2 أشقائنا في المملكة العربية السعودية هيلعبوا مباراة ودية، السعودية مع بورتوريكو الساعة 2 صباحا. 2:30 صباحا كندا مع أيرلندا. الساعة 3 هايتي مع بيرو. الساعة 4 مباراة حلوة جدا أعتقد أن الكابتن حسام بكل تأكيد هيتفرج عليها بكل تركيز، الساعة 4 الفجر النهاردة، هيكون بقى صباح فجر الغد بكرة إن شاء الله لو أنت سهران اتفرج عليها، تونس مع بلجيكا الساعة 4 صباحا. 5:30 صباحا فلسطين مع قرغيزستان، وكمان بكرة بقى اللي هو السبت البرتغال مع تشيلي الساعة 9 إلا ربع. عندك كمان أمريكا مع ألمانيا 9:30، وكمان إنجلترا مع نيوزيلندا الساعة 11 بالليل، مباراة برضو مهمة جدا لجهاز منتخبنا عشان تشوف نيوزيلندا وتشوف طريقة لعبها، وأكلمك عن المباراة بكرة في وقت الحلقة وقت ملوك الكرة. قطر فأشقائنا في دولة قطر هيلعبوا الساعة 11 بالليل بكرة إن شاء الله مع السلفادور في آخر تجربة ليهم برضو قبل انطلاق المونديال. خلص خلاص وقتنا النهاردة في ملوك الكورة، إن شاء الله بكرة الساعة 10 بالليل نتقابل ونكمل كلامنا عن المونديال، وهيكون بقى معانا كلام تفصيلي وتحليلي كده فني عن المباراة الودية وآخر تجربة لمنتخبنا قبل انطلاق المونديال، مصر تواجه السامبا البرازيلية. المباراة هتكون الساعة 1 صباحا صباح يوم الحد إن شاء الله، يعني بعد نهاية برنامجنا بساعتين، فهنقعد بقى نتكلم براحتنا كده عن المباراة وعن تفاصيلها وعن إن شاء الله منتخبنا وطموحنا وأملنا في كأس العالم المقبلة. ربنا يوفق منتخبنا إن شاء الله. نتقابل بكرة على خير إن شاء الله على هوا الراديو 90 ويا رب دايما متجمعين على الخير. مع السلامة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع علا سمير.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي يشارك في الاجتماع السنوي 35 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بصفته محافظ مصر لدى البنك. مصر وألمانيا تبحثان تطورات الوضع بالسودان والمستجدات بمنطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر. وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ونظيره الإيطالي يطلقان فعاليات منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط في نسخته الأولى. وزير التعليم يعرب عن حرص مصر على تعزيز التعاون مع إسبانيا في المجالات التعليمية المختلفة. مصر تسترد 4 قطعا أثرية نادرة من الولايات المتحدة. استشهاد وإصابة عدد من اللبنانيين إثر غارات إسرائيلية استهدفت عددا من مناطق الجنوب اللبناني. الرئيس الروسي يشير إلى إمكانية عقد اجتماع مع نظيره الأوكراني، لكن بعد التوصل لاتفاق بين الجانبين، ويشدد على أن محاولات عزل روسيا لم تنجح منذ البداية. برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن تداعيات الصراع في الشرق الأوسط بدأت تخلف أثارا طويلة الأمد في الأمن الغذائي لبعض دول العالم. واتحاد الكرة يقيم حفلا لتكريم منتخب مصر للناشئين غدا بعد فوزه ببرونزية أمم إفريقيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على راديو 90-90.
1: مساء جديد، يا رب في كل الخير على حضراتكم في كل مكان. احنا معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 12 في جولة إخبارية جديدة من برنامج آخر اليوم. هنتابع خلالها مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم في ملفات من إعداد زميلتي العزيزة إيناس سيد ورئيس التحرير أستاذ محمد الصنباطي، وهكون معاكم على مدار الحلقة علا سمير. وحلقة النهاردة ابتديها معاكم على طول بعناوين ملفات حلقتنا. في ملف سياسي ودبلوماسي هنستمع لآراء المحللين بشأن الجهود المصرية مع الشركاء في تطورات الأزمة الإيرانية، وأيضا العمل على وقف التصعيد ومتابعة تطورات الأوضاع في السودان والصومال. في ملف آخر ولقاءات يومية بنواصل التعرف على مشروعات التنمية مع اقتراب ذكرى ثورة 30 يونيو. كمان هنستمع لآراء الخبراء وتفاصيل الأرقام بشأن أول مشروع توزيع لوجستي عالمي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. في ملف آخر يخص العملية التعليمية هنقترب من فعاليات منتدى التعليم الفني والمهني لدول البحر المتوسط في نسخته الأولى، ونتعرف أيضا على تفاصيل امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية وامتحانات الشهادة الإعدادية. مع حضراتكم نروح النهاردة لمحافظة أسوان ونتعرف على تفاصيل لقاء المواطنين مع المحافظ وفعاليات مبادرة شارع الفن. كمان في ملف هنتابع فيه التعديلات المرورية في محيط أعمال صيانة كوبري أكتوبر ونتائج الحملات المرورية في

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد التحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية، وأولى ملفات حلقتنا بعنوان جهود مصرية مع شركاء من أجل التوصل لتسوية توافقية تراعي شواغل جميع الأطراف ودول الخليج وتعزز الأمن والاستقرار في الإقليم وتدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه. هذه يعني الرؤى المتبادلة بين وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي ومع وزراء خارجية السعودية وقطر، ده كان يعني الحديث عن هذا الإطار. أيضا الجهود المصرية متواصلة لمتابعة تطورات الأزمة الإيرانية. خلونا نتابع المزيد من التفاصيل والتحليل مع الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص. أستاذ أكرم، تحياتي لحضرتك على هوا راديو 90 90.
2: أهلا وسهلا، مساء الخير.
1: تحياتي لحضرتك. ووسط حالة من التوتر الإقليمي، متابعة حضرتك لحرص مصر على التواصل مع الأشقاء العرب من أجل خفض التصعيد وتحقيق التهدئة وأيضا الحفاظ على وحدة الأراضي السودانية والصومالية، وده كان خلال اتصالات هاتفية مع أو بين وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي مع وزير خارجية السعودية، وزير خارجية أيضا قطر، ومع وزير خارجية الصومال أيضا.
2: طبعا يعني اعتقد مصر حريصة طول الوقت على الناس يعني ترسخ فكرة المسارات السياسية، تتداخل مع الصراعات اللي موجودة. وطبعا دول الخليج الشقيقة لها علاقات قوية ايضا بهذه القضايا، سواء البحر الاحمر، سواء الملاحة، سواء كمان حتى تأثيرات الحرب بين الولايات المتحدة واسرائيل من ناحية وايران من ناحية الثانية. وبالتالي فاتصالات وزير الخارجية بوزيري خارجية قطر والمملكة العربية السعودية مهم. يعني الصراعات اللي بتشهدها المنطقة حاليا وتداعيات الأزمة الإيرانية على الأمن والاستقرار الإقليمي، كمان طبعا الأوضاع في السودان، ويعني زي ما أعلن إنه الأوضاع أولت يعني متابعة إرساء السلام والهدوء في المنطقة.
1: طيب يعني أستاذ أكرم، نعم صحيح، في هذا الإطار يعني ما هي دلالة هذا التعاون أو هذا التوافق في الرؤى ما بين هذه الدول الكبرى مصر والسعودية وقطر، وتأثيره أيضا على الوضع الراهن أو الوضع الحالي؟
2: لا، تأثيره قوي، يعني تأثيره مهم، لأن مصر حريصة أولا على وحدة السودان، وحدة السياسة فيه، وكمان مصر بذلت جهود

0: عدو الجوار السودان من ناحية طبعا مع قطر والمملكة العربية السعودية وحدة السودان وسلامة أراضي والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية طبعا وكمان رفض أي تدخلات خارجية أو كيانات موازية وده موقف مصر مبكر جدا يعني الحقيقة ودعم مسار الحل السياسي إنهاء الحرب والحل السياسي ونفس الأمر ما يتعلق باستقرار الصومال لأنه استقرار الصومال مهم جدا لأمن البحر الأحمر وأمن المنطقة بشكل عام وجود تدخلات أو صراعات أو تدخلات خارجية من شأنه أنه يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة بشكل عام ويأثر على الأمن القومي العربي الأمن القومي الإقليمي الأمن القومي في أفريقيا وطبعا البحر الأحمر بالتأكيد كل دي التواصلات الممتدة بين مصر وهذه الدول الشقيقة والدول صحيح. العربية مهم جدا لإرساء هذا
1: صحيح. وزي ما حضرتك أشرت موقف مصر ثابت دائما ومصر ترفض دائما أي إجراءة أحادية تمس وحدة الأراضي بشكل عام وفي هذا الإطار تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل والإضاحات الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصص. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ أكرم. تحياتي مستمعينا فاصل ونرجع مع حضراتكم ونواصل متابعة أخبار حلقتنا. ابقوا معنا.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: الثانية الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: 90 هواها مصري. آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: برحب بحضراتكم مرة تانية. دلوقتي هنتابع التفاصيل والأرقام في المشروعات في أجواء احتفالية قبل ثورة أو الاحتفال يعني بذكرى ثورة 30 يونيو. هنتابع أول مشروع توزيع لوجستي عالمي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. هناك اهتمام كبير من الشركات الدولية وهناك تكامل مع المحور اللوجستي السخنة الساحل الشمالي. هذه التفاصيل بشكل متخصص هنتابعها مع دكتور وفاء علي المحلل الاقتصادي والخبيرة في شؤون الطاقة. برحب بحضرتك يا دكتور على هوا راديو 90 90.
2: اهلا وسهلا بحضرتك استاذ علا ومستمعين 90 90 الكرام.
1: تحياتي لحضرتك. وخلينا نتابع يعني اعلان دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان الحكومه انتهت من مناقشه والاتفاق على اولى مشروعات مراكز التوزيع اللوجستيه داخل مصر واللي هيتم تنفيذها داخل المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس. خلينا نتابع مع حضرتك ونوضح اكتر دلاله الاقبال من الشركات العالميه على اقامه اول مشروع توزيع لوجستي عالمي في المنطقه اقتصادية لقناة السويس وأيضا بالتأكيد العائد على الاقتصاد المصري من هذا المشروع.
2: نعلم جميعا أننا نعيش من أجل شعار واحد وهو صنع في مصر. وقد رأت الدولة المصرية مبكرا أن تطرق أبواب العالم من منطقة محور قناة السويس. لذلك الحقيقة تغيير قواعد اللعبة العالمية في منهجية الصناعة والتجارة الدولية كان يجب أن يعاد فيها النظر بشكل أعمق وشكل جوهري. والدولة المصرية رغم حالة الضجيج العالمي كان الأمر بالنسبة لها مش تحول عابر وإنما تحول جوهري وجذري وعميق. وضعت سيناريو فيه لقياس القوة النسبية لمصر في نادي التجارة العالمية من خلال توطين الصناعة وتلبية نداء الموقع الجغرافي لمنطقة محور قناة السويس. لذلك الحقيقة هناك سؤال بيفرض نفسه على المشهد ويجد ضلته في هذه المشروعات اللي تموضعت في منطقة محور قناة السويس وربطتها أيضا بمناطق لوجستية أخرى زي الساحل الشمالي وجود القطار السريع، لأن أنا بعتبر دي قناة سويس جديدة. علشان نتمركز في نادي كبار التجارة العالمية ونلحق بالعالم، لان ما فيش فرصة ان احنا الحقيقة نتأخر عن القطار السريع وعن جلب الاستثمارات، لان الدولة المصرية الحقيقة قوة الجغرافيا فيها كانت عامل مهم وجاذب كمركز اقليمي للتصنيع الجديد اللي بيربط الشرق الاوسط بالغرب وافريقيا واوروبا بالمدن الصناعية الموجودة في محور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية. لذلك الحقيقة كان السيد رئيس الوزراء بيتحدث عن المشروعات اللي احنا بصدد افتتاحها خلال هذا العام. المشروعات دي جاهزة 20 مشروع في المنطقة الصناعية اللي بتشهد طفرة كبيرة. وفي إباء أستاذ عولة شيء مهم جدا وهو التنوع الاقتصادي، لأن الدولة اللي بتضع لنفسها هذا التنوع بتشكل خط دفاعي اقتصادي جديد.
1: صحيح.
2: بمعنى أنا لم أكتفي بصناعة واحدة وإنما عندي صناعات هندسية، عندي نسيج، عندي زجاج، عندي تدوير، عندي طاقة متجددة. الحقيقة كانت مصفوفة كبيرة جدا لوسعنا فيها حجم الاستثمارات وبدأنا الحقيقة نتلقى عروض من الشراكات الدولية الكبرى، لأنها الحقيقة نظرت إلى ما فعلته مصر في البنية التحتية لمحور قناة السويس. مصر مهدت الطريق للمشاركات الكبرى بطبعا البنية التشريعية والتسهيلات اللي قدمتها للمستثمرين. وعلشان تقف المنطقة الصناعية باحترافية بتنادي كل أنواع الصناعات الموجودة، ويمكن في بعض الصناعات اللي تم يعني تسلسلها من أوروبا بفعل الحرب الروسية الأوكرانية جت تركزت في منطقة محور قناة السويس.
1: طيب يعني دكتور وفاء احنا هنا واقفين قدام مرحلتين، مرحلة تخطيط والإعداد من قبل الحكومة المصرية واتباع هذه يعني الخطوات الفعالة ويعني تأسيس للبنية الأساسية والتحتية كما حضرتك أشرتي. الخطوة التالية هي يعني اقتراح أو يعني فرض فكرة فرضية هذا المشروع، ومن ثم وجود اهتمام متزايد من عدد من الشراكات الدولية الراغبة في إنشاء مراكز توزيع لوجستية داخل المنطقة الاقتصادية في مصر. خلينا نتكلم مع حضرتك عن نتائج هذا المشروع ومردوده على الاقتصاد المصري بشكل عام، وخلال فترة قد إيه دكتور يعني نقدر نلمس هذا المردود؟
2: احنا الحقيقة بدأنا نلمسه لأن هناك مؤشرات مالية بتعرضها تقرير مجلس دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء،
1: نعم.
2: اللي تحدث عن 133 ألف فرصة عمل منذ البدء في مشروع محور قناة السويس حتى عامنا هذا. طبعا عندنا فرص العمل ما زالت متاحة في المشروعات الجديدة، في زيادة في حجم الإنتاج طبعا، والهدف الأسمى إن احنا نقوم بعملية التصدير اللي هتزود لنا طبعا الناتج المحلي، وبالتالي أنا بحط ركيزة أساسية لمشروعات بتسعى إلى التنمية الحقيقية أو المشروعات الإنتاجية. الحقيقة المشروعات متنوعة، واللي يدلنا على إن إحنا الحقيقة في الطريق الصحيح إن إحنا خلال 8 سنوات قدرت الإيرادات في المنطقة تتضاعف 3 أضعاف، يعني وصلنا في موازنة 25-26 11.6 من 10 مليار جنيه الحقيقة، وده رقم مهم جدا. الأمر الثاني إن المواني اللي موجودة والمناطق اللوجستية داخل المنطقة كمان الاقتصادية حازت على جوائز عالمية، يعني مثلا هقول لحضرتك بالنسبة لمنطقة شرق بورسعيد هي احتلت المركز الثالث عالميا كميناء للحاويات، ومن أفضل 100 ميناء خصوصا في عمليات الصب الجاف. ميناء العين السخنة دخل موسوعة جينيس القدرة استيعابية لاستقبال السفن العملاقة. عندنا الحقيقة استثمارات، وده نقطة بقى في غاية الأهمية، زي قدرت الاستراتيجية دي تجلب الاستثمارات، لأن انت عارف حضرتك أن الرالي العالمي في جذب الاستثمار معطل حاليا في العالم كله بفعل طبعا الأحداث الجيوسياسية، ولكن هذه المنطقة بما تحمله من ميزة نسبية والجغرافيا دائما لها قوة وتقول كلمتها.
1: تأكيد
2: 33 مليار دولار استثمارات، عندنا 547 مشروع. الأمر الأهم أن هذه المنطقة لتوطين الصناعات، وده أمر مهم جدا. يبقى أنا بدأت كلامي بشعارنا اللي هو الصنعة في مصر اللي احنا بنعيش من أجله، يعني أنا الحقيقة في ظل الهيمنة اللي بتفرضها ظروف العالم قدرت أن أنا يبقى عندي منطقة زي غرب الأنطرة، يبقى عندي منطقة تابعة مثلا منطقة تيدا الصينية، في منطقة شرق بورسعيد روسيا ومنطقتها الاقتصادية. يعني الحقيقة المناطق دي كمان مناطق قايمة على أسس علمية حديثة، وما نسيناش طبعا اقتصاد المعرفة، لأن احنا عندنا وادي التكنولوجيا الموجود بالقرب من منطقة الإسماعيلية اللي الحقيقة استثماراته حوالي 59 مليون دولار بمشروعات كبيرة جدا تعتمد على اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا. إذن أنا الحقيقة بحاول أملى الفراغ الصناعي وأكون طرف من أطراف الصناعية في العالم وتوطين الصناعة، ويكون لي مكان على الخريطة العالمية، لأن اللي مش هيلاقي مكان في ظل هذه الظروف لن يجد يا أستاذ علا مكان بعد الآن. الحقيقة المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس اللي تستعد لافتتاح 20 مشروع جاهزين بإذن الله هذا العام بتعيد رسم هندسة جديدة لخرائط الصناعة في مصر.
1: نعم
2: في مصر. يعني احنا مش بس محطة للتصدير ولا ورشة ولا مصنع جديد، لا احنا كأننا الحقيقة صين جديدة تسمى جمهورية مصر العربية لتمركز الصناعات العنقودية والتحويلية والطاقة المتجددة والملابس والسيارات والصناعات الثقيلة. ان انت بتغيري الهوامش وفق استراتيجية.
1: والحقيقة يعني نعم صحيح يا دكتور، والحقيقة انه يعني دي مكانة مصر الحقيقية، فان شاء الله يعني تكتمل على خير ونشوف يعني نتائج هذه المشاريع العملاقة. وبشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل والإيضاحات، دكتور وفاء علي المحلل الاقتصادي والخبيرة في شؤون الطاقة، شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور.
2: شكرا يا دكتور.
1: مستمعينا، من ضمن متابعتنا الإخبارية، والسفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات قال إن التطورات والأحداث بتؤكد يوما بعد آخر إن ارتباط مصر بالقارة الإفريقية هو ارتباط تاريخي ومصيري أيضا، وإن الشأن الإفريقي هو من أولويات السياسة المصرية سواء في أو في كل المجالات، سواء في السياسة أو الاقتصاد أو التعاون الثقافي وأيضا الإنساني. والسفير علاء يوسف ذكر أيضا في افتتاحية العدد الجديد من دورية أفاق إفريقية اللي بتصدرها الهيئة العامة للاستعلامات، وقال أنه رغم الأزمات المتتالية في منطقة الشرق الأوسط على مدى السنوات الثلاثة الأخيرة، ورغم التحديات اللي فرضتها هذه الصراعات على مصر اللي بتقوم بمسؤوليات كبيرة انطلاقا من دورها الإقليمي في العمل من أجل الأمن والاستقرار ووقف التصعيد في المنطقة، مصر بتواصل اهتمامها بتعزيز العلاقات الثنائية والعمل الجماعي المشترك مع الأشقاء في القارة الإفريقية من أجل السلم والأمن والاستقرار لكل شعوب القارة. أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات على دور المجال الإعلامي تجاه إفريقيا من خلال تحركات الهيئة عن طريق تطوير المزيد من الإصدارات ووسائل التواصل الإعلامي مع الشعوب الإفريقية من منطلق الدور الحيوي للإعلام في تعزيز العلاقات بين مصر وأشقائها في إفريقيا. فاصل ونواصل أخبارنا مع حضراتكم.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي، هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: الراديو 99 هواها مصري. آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 99.
1: بجدد التحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية وبعنوان مصر تستضيف منتدى التعليم الفني والمهني لدول البحر المتوسط. ووزير التربية والتعليم يصرح بأن التعليم الفني أصبح مسار استراتيجي للتوظيف والابتكار. أيضا هنتابع في هذا الملف انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية بكرة واستكمال امتحانات الشهادة الإعدادية. هذه التفاصيل مع الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا مسؤول ملف التعليم في جريدة الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم الإخبارية. أستاذة فاتن تحياتي لحضرتك.
2: مساء الخير يا حضرتك.
1: بنتكلم على استضافة القاهرة لمنتدى التعليم الفني والمهني لدول البحر المتوسط، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني قال في هذا الإطار أنه أؤكد كمان أيضا أن المشاركين مش بس مجتمعين النهاردة عشان افتتاح منتدى إقليمي، ولكن لإطلاق حوار مشترك بشأن مستقبل التعليم والعمل والمهارات ورأس المال البشري في منطقة البحر المتوسط. خلينا نتابع معاكي أبرز تفاصيل هذا المؤتمر واستضافة مصر ليه.
2: بالفعل زي ما حضرتك ذكرتي، انطلقت اليوم فعاليات النسخة الأولى من منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط تحت رعاية طبعا محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم ووزير التعليم والاستحقاق الإيطالي الدكتور جوزيبي فيليداتير. طبعا تم انطلاق فعاليات المنتدى بالعاصمة الإدارية الجديدة نظمته الوزارة بالتعاون مع وزارة التعليم والاستحقاق الإيطالية بمشاركة الدكتور عبد العزيز كونتوا وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزراء التعليم ووفود من دول قبرص وكرواتيا، اليونان، رومانيا، اسبانيا، البانيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، الجزائر، ليبيا، لبنان، طبعا بجانب وفود من مصر وإيطاليا وسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية واتحاد الصناعات المصرية والإيطالية ومؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني، وأيضا شركاء القطاع الخاص والصناعة والمنظمات الدولية وعدد كبير من طلاب التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية. المنتدى بيقدم منصة إقليمية لتعزيز الحوار والتعاون المشترك بين دول البحر المتوسط في مجال التعليم الفني والتقني وتنمية المهارات حتى يسهم في إعداد أجيال قادرة على مواجهة التحولات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل المستقبلية وترسيخ الشراكات بين مؤسسات التعليم والقطاع الصناعي لتحقيق التنمية المستدامة. وزير التربية والتعليم ألقى اليوم خلال افتتاح المنتدى كلمة أكد فيها أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتضع تنمية المهارات البشرية في مقدمة أولوياتها من خلال تطوير منظومة التعليم وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص لإعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل. أيضا وزير التربية والتعليم أشار لمواجهة التحديات المتصارعة في سوق العمل وأن هي لم تعد مسؤولية الحكومات وحدها وأن نجاح منظومة التعليم الفني بيعتمد على شراكة فعالة مع القطاع الخاص والصناعة وربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل وتحويل المعرفة لمهارات تطبيقية. وأوضح خلال كلمته أن منتدى البحر المتوسط بيمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين دول شمال وجنوب البحر المتوسط وبناء شراكات مستدامة بتسهم في تقليص فجوات المهارات وخلق فرص عمل جديدة للشباب. كما أكد أن التعليم لم يعد مجرد أولوية وطنية بل أصبح مسؤولية إقليمية واستثمارا مشتركة، وأن مصر وضعت في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تنمية الإنسان في صميم مسيرة التقدم الوطني، وأن المحرك الحقيقي للتنافسية بتمثل في رأس المال البشري، وأن التعليم الفني والتدريب المهني أصبح مسارا استراتيجيا للتوظيف والابتكار والإنتاجية. خلينا أقول لحضرتك أن وزير التربية والتعليم كشف عن خطة طموحة لتطوير منظومة التعليم الفني في مصر بتتضمن افتتاح أكثر من 100 مدرسة فنية بالشراكة مع الجانب الإيطالي اعتبارا من العام المقبل لتخريج كوادر مؤهلة وفقا للمعايير الأوروبية والدولية. الطلبة الملتحقين بهذه المدارس هيحصلوا على شهادات معتمدة دولية هتتيح لهم فرص العمل سواء داخل مصر أو خارجها في الشركات الدولية العاملة بالسوق المصري المصرية ودول الاتحاد الأوروبي أن الدولة بتعمل حاليا مع 16 دولة شريكة في مجال تطوير التعليم الفني لتحويله إلى نموذج دولي يواكب متطلبات سوق العمل الحديثة. خطة الدولة أشار بها أيضا كانت بتستهدف الوصول ل 200 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول 2030، إلا أن تم رفع المستهدف لأكثر من 300 مدرسة بحلول عام 2026، مع توقعات بزيادة أعداد المدارس المعتمدة دوليا قبل عام 2030. خليني أقول لحضرتك على هامش فعاليات المنتدى. وقع وزير التربية والتعليم مع وزير التعليم والاستحقاق بالجمهورية الإيطالية مذكرة تفاهم تكميلية بشأن تنفيذ مبادرات تعاون مشتركة في مجال التعليم بين البلدين، واتفق الطرفين على إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تعلم الإيطالية في مصر وتدريب معلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية والعاملين في منظومة التعليم والتدريب الفني عامة. أيضا عقد وزير التربية والتعليم لقاء مع الأمين العام للتدريب الفني والمهني بوزارة التعليم والتدريب المهني والرياضة بمملكة أسبانيا لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال تطوير التعليم الفني وتنمية المهارات بوظائف المستقبل. على هامش المرتقى أيضا المنتدى أيضا التقى وزير التعليم مع وزيرة التكوين والتعليم المهنيين الجزائرية لبحث أفق التعاون المشترك وتبادل أيضا الخبرات، وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. أيضا شارك وزير التعليم ونظيره الإيطالي في مائدة مستديرة وزارية للدول المشتركة بالمنتدى لبحث مستقبل المهارات رأس المال البشري في عصر الذكاء الاصطناعي. الوزير خلال كلمته بالمائدة المستديرة أكد على أن رؤية الوزارة تجاه الذكاء الاصطناعي بتقوم على اعتباره أداة داعمة للتعليم والعمل واتخاذ القرار، وليس بديلا المعلم أو العنصر البشري. وأكد حرص مصر على دعم التعاون المشترك بين دول البحر المتوسط في مجال تنمية المهارات والتعليم الفني والتحول الرقمي، ودعا وزير التعليم المصري والإيطالي إلى إطلاق مبادرات لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين دول البحر المتوسط.
1: نعم، هايل جدا الحقيقة، هناك حراك يعني في ملف التعليم بشكل هايل جدا. بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل، وإن شاء الله نشوف مردود وثمار هذا يعني الحراك وهذا التطور في العملية التعليمية إن شاء الله قريبا. بشكرك شكرا جزيلا الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا، مسؤول ملف التعليم في جريدة الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم الإخبارية. فاصل مستمعينا ونرجع نتابع أخبارنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: برحب بحضراتكم مرة تانية ونروح لمحافظة أسوان ونتابع تلبية مطالب المواطنين في لقائهم مع محافظ أسوان وتوفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية. كمان هنتابع انطلاق فعاليات مبادرة شارع الفن في ميدان المحطة. نتابع هذه التفاصيل مع زميلي الإعلامي الأستاذ محمود الطنابي مراسل الراديو 90 90 في محافظة أسوان. أستاذ محمود تحياتي لحضرتك.
2: اهلا بك عادة واهلا بكل مستمع راديو 90 90.
1: تحياتي لحضرتك. وعارفين انه محافظ اسوان دايما حريص على التواصل المباشر مع المواطنين من خلال لقاءاته الجماهيرية معاهم. خلينا نتابع مع حضرتك يعني في لقاءه الاخير مع المواطنين كانت ايه اهم المطالب وايضا رد الفعل الرسمي تجاهها.
2: بالفعل هنا يعني في المهندس عمرو لشين محافظ اسوان حريص على يعني أن يكون هذا اللقاء بصورة مستمرة مع المواطنين. وهو يعني رجل ميداني دائما بينزل للمواطنين في الشوارع ويستمع إليهم، بالإضافة إلى اللقاء الأسبوعي اللي بيعقده مع المواطنين في الاستماع إلى مطالبهم في الديوان العام. هذا اللقاء الأخير كان المحافظ كان هناك بعض الحالات الإنسانية خاصة بالأسر الأولى بالرعاية وإجراءات خاصة بمساعدات مالية من خلال مؤسسة التكافل التابعة لمدير التضامن الاجتماعي. استجاب المحافظ فورا للمطالب بعض الحالات المستحقة، بالإضافة كانت هناك حالات يعني تحتاج منازلهم لترميم وكانت حالات مستحقة وتم دراستها بالفعل لتحقيق الأمان الكامل لهذه الأسر وتوفير حياة كريمة لهم تتماشى مع جهود الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجا. أيضا كان هناك طبعا المطالب المستمرة هي توفير فرص عمل لتحقيق الاستقرار المعيشي. المحافظ طبعا فرص العمل تكون في القطاع الخاص، هناك تنسيق بين مديرية العمل في محافظة أسوان والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص لتوفير فرص عمل باستمرار يعني لتوفيرها للشباب وخاصة الذين هم يستحقون هذه الفرص ويحضرون هذه اللقاءات للبحث عن فرص عمل لهم. يمكن المحافظ كلف يعني المسؤولين في مديرية العمل بتحقيق هذه المطالب وتوفير فرص عمل لبعض الحالات الإنسانية التي حضرت هذا اللقاء.
1: هايل جدا. هنتقل مع حضرتك لجزئية أخرى في محافظة أسوان وهي مبادرة شارع الفن، والحقيقة أنه ده في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببداية جديدة لبناء الإنسان وتواكب أيضا مع رؤية مصر 2030 ومستهدفات أيضا محافظة أو يعني مستهدفات رؤية محافظة أسوان. كمان افتتح المهندس عمرو لشين محافظ أسوان فعاليات هذه المبادرة وهي مبادرة شارع الفن في ميدان المحطة. خلينا نتابع مع حضرتك أبرز ملامح وفعاليات هذه الانطلاقة لمبادرة شارع الفن.
2: يمكن على محافظة أسوان محافظة متعددة الثقافات ومحافظة يعني خاصة المدينة العاصمة تتميز بوجود الكورنيش النيل الذي يطل على صفحة النيل الخالد وتتوسط النيل الخالد بعض الجزر الصخرية، بالاضافه الى يعني النيل يحتضن الجبل الغربي بمقابر النبلاء. هذه المناظر وهذه البانوراما مش موجوده يمكن في اي مكان وبتكون يعني مصدر جذب سياحي وبيستمتع الزائرين لمحافظه اسوان بهذه المناظر الخلابه. يمكن صاحب ذلك تطوير لمنطقه ميدان المحطه تتماشى مع هذه الرؤيه البصريه التي تتميز بها محافظه اسوان. وبالتالي تم يعني عمل هذا المشروع الثقافي الرائد وهو مشروع شارع الفن في منطقة ميدان المحطة التي يقصدها يعني أول زائر لما ينزل محطة أسوان ينزل لهذا الميدان بعد محطة سكة الحديد فبينظر إلى الممشى السياحي المقابل لمحطة أسوان، بالإضافة إلى هذه المنطقة البانورامية في الميدان التي تقام فيها هذه الفعاليات الثقافية. تم تخصيص يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع لإقامة هذه العروض الفنية. عروض فنية بدأت بفرق أسوان للفنون الشعبية مثل فرقة توشكا للفنون الشعبية، طبعا فرقة أسوان باعتبارها من الفرق العالمية فرقة أسوان للفنون الشعبية لتقديم عروض في الشارع حتى يستمتع بها السياح وأيضا الزائرين محافظة أسوان وأبناء محافظة أسوان، يكون هناك تفاعل بين المواطنين وبين العارضين في هذه الفرق بالإضافة إلى أن هناك أيضا ورش فنية تقام في نفس التوقيت في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في الأماكن الثقافية في محافظة أسوان، قصر ثقافة العقاد وقصر ثقافة أسوان، بالإضافة إلى أيضا يعني يتبع ذلك يعني تنمية المواهب واكتشاف المواهب الفنية من خلال هذه الورش الفنية. وبرضه في نفس التوقيت يمكن سبق هذا المشروع مشروع شارع الفن، وقامت جداريات في الشوارع الرئيسية في محافظة أسوان مثل شارع السادات، هذه الجداريات شارك فيها طلبة أسوان، طلبة جامعة أسوان الموهوبين من كليات التربية النوعية وأيضا كليات الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، كلهم شاركوا وفنانين محافظة أسوان طبعا في المقدمة في عمل جداريات تجسد تعدد الثقافات التي تتميز بها أسوان والثقافة المميزة لمحافظة أسوان من خلال لوحات فنية بديعة تلفت أنظار السائحين والقاصدين لمحافظة أسوان.
1: الحقيقة أنه محافظة أسوان الحقيقة هي جميلة بطبعها وبتزداد جمال مع هذه الفعاليات وهذا النشاط الحقيقة الملموس على أرض الواقع. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل، زميلي الإعلامي الأستاذ محمود الطنابي مراسل الراديو 90 في محافظة أسوان، شكرا جزيلا لحضرتك مرة تانية أستاذ محمود.
2: شكرا لك على كل مستمع راديو 90 في كل مكان.
1: تحياتي لحضرتك. مستمعينا في إطار متابعتنا الإخبارية وفي موسم حج ناجح وخدمات رسمية متميزة من الجهات المشرفة على الحج في مصر سواء من البعثة الرسمية أو الجمعيات أو الحج السياحي، فأعلنت وزارة السياحة وزارة الصحة والسكان النهاردة عن تقديم 29,510 من الخدمات الطبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة بالسعودية منذ بداية وصول أفواج الحجاج المصريين وحتى مساء يوم الخميس 4 يونيو الجاري. دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان قال إن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة مستقرة وبخير، ولم يتم رصد أي تفشيات أو انتشار الأمراض المعدية بينهم، وفي إطار التنسيق الوثيق والتعاون المستمر مع الجهات الصحية السعودية الشقيقة. فرق البعثة الطبية المصرية بتواصل عملها على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية بشكل يضمن سلامة وراحة الحجاج المصريين. أكد الدكتور أحمد مصطفى رئيس البعثة الطبية المصرية للحج أن إجمالي الخدمات المقدمة لحد يوم الخميس وصل ل 744 خدمة طبية في عيادات مكة المكرمة والمدينة المنورة. فاصل ونواصل مرة تانية مع حضراتكم.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: مرحبا بحضراتكم مرة تانية. وصلنا لملف أو فقرة بعنوان في خدمتك. هنتعرف فيها دلوقتي على التحويلات المرورية بسبب أعمال الصيانة في كوبري أكتوبر، وهنتعرف أيضا على الحملات المرورية على الطرق والمحاور في محافظة القاهرة والجيزة. هذه التفاصيل مع زميلي الأستاذ محمد صابر، مسؤول الملف الأمني والمروري للراديو 90 90. أستاذ محمد، تحياتي لحضرتك على هوا الراديو 90 90.
2: اهلا يا استاذ علا، اهلا بسيادتك واهلا بالساده المستمعين الكرام.
1: تحياتي لحضرتك. وبسبب صيانه فواصل ورفع كفاءه كوبري اكتوبر اعلى مسجد النور بالاتجاهين في منطقه العباسيه والحد الدمرداش، يعني هناك اعمال صيانه وكفاءه لكوبري اكتوبر. خلينا نتابع مع حضرتك استاذ محمد التحويلات المروريه او الطرق البديله لهذا او لهذه الاعمال.
2: بالفعل طبعا زي ما حضرتك تفضلتي، مشكورا ونويت يا استاذ علا. يمكن احنا طبعا زي ما انت عارفة ودايما بنوي من خلال راديو 90 90 والمتابعة المستمرة لخدمة النشرة المرورية، كذلك ايضا احنا عندنا كوبري اكتوبر ده بيعد احد الشرايين المحاور المرورية الحيوية الهامة في القاهرة الكبرى التي تربط الحركة المرورية ما بين القاهرة والجيزة. وفي إطار ذلك وفي إطار الحفاظ على كفاءة هذا الشريان الحيوي اللي هو كوبري أكتوبر وضمان استمرارية تقديم الخدمة المرورية بصورة آمنة، بدأت بالفعل الجهات المعنية تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة تواصل كوبري أكتوبر من أعلى مسجد النور بمنطقة العباسية حتى منطقة الدمرداش في الاتجاهين، وذلك اعتبارا من اليوم ومستمر معنا حتى صباح غدا ان شاء الله. وبيفضل لقائد السيارات القادم من مناطق مدينة نصر ومتجه الى مناطق وسط المدينة ومتجه ايضا الى مناطق الجيزة، بيفضل اللي جاي دلوقتي من مناطق مطلع مدينة نصر بيستخدم المسطح الارضي وهو شارع امتداد رمسيس فمنه الكوبري العباسية وصولا الى شارع لطفي السيد ونطلع كوبري اكتوبر من منطقة غمرة ومنطقة دغوس. كذلك ايضا بينصح لقائد السيارات القادم من مناطق التجمع الاول والقاهرة الجديدة ومحور المشير طنطاوي زي من ناحية منطقة الحي السابع والحي السادس في مناطق مدينة نصر، بنروح نستخدم محور جيهان السادات وده هينقلنا على طول على مناطق منزل شارع لطفي السيد ونطلع كوبري اكتوبر من مناطق غمرة ومناطق بغوث. اما اللي جاي بقى من مناطق مصر الجديدة ومتجه لمناطق الجيزة بعيدا عن مطلع كوبري اكتوبر من صلاح سالم، هيفضل ان احنا بنسلك محور روكس الجديد ونطلع ده بيودينا ايضا على مطلع كوبري اكتوبر من منطقه غمره. كذلك ايضا المتجهين بقى المناطق وسط البلد بنروح نستخدم نفع الازهر او بنستخدم المسطحات الارضيه. القادم بقى دلوقتي من مناطق القاهره ومتجه لمناطق الجيزه ممكن نستخدم بقى بديلا عن كوبري اكتوبر كوبري 15 مايو كوبري الجلاء كوبري الساحل كوبري الجامعه. كذلك ايضا نخفف الاحجام المروريه لان الاعمال عندنا بتبقى بالتناوب، نخفف الاحجام المروريه على اللي جاي من الجيزه متجه الى مناطق القاهرة وصولا المتجه دلوقتي من مناطق القاهرة او جاي من مناطق الجيزة، نبدأ من منطقة كورنيش العجوزة ومنطقة امبابة. اللي جاي من مناطق امبابة ومناطق الكتات ممكن نروح نستخدم كوبري الساحل هيكون بديل عن كوبري اكتوبر. اللي جاي من كورنيش العجوزة وجاي من مناطق المهندسين والدقي ممكن نروح نستخدم كوبري 15 مايو او نستخدم كوبري الجلاء. اللي جاي ايضا من جامعة القاهرة والمناطق المحيطة بميدان الجيزة ممكن نروح نستخدم كوبري الجامعة. أما اللي جاي من مناطق وسط البلد هنروح نستخدم المسطحات الأرضية. طب اللي بيسمعنا دلوقتي وجاي من مناطق الجيزة وبالفعل طلع كوبري أكتوبر من مناطق البطل أحمد عبد العزيز أو طلع كوبري أكتوبر من وزارة الزراعة أو طلع كوبري أكتوبر من كورنيش العجوزة، نعمل إيه عشان ما نخفف كافة الأحجام المرية عند منطقة الأعمال اللي هي أعلى منطقة الدمرداش ورايح مناطق شرق القاهرة؟ كل اللي بيسمعنا دلوقتي وسلك كوبري اكتوبر بالفعل وجاي من الجيزة متجه لشرق القاهرة، هنيجي عند منزل يا اما الشهيد عبد المنعم رياض وننزل على شارع رمسيس ونكمل من شارع رمسيس المسطح الارضي او ننزل منزل غمرة اللي هو منزل جعفر ونكمل مرة اخرى على امتداد رمسيس وناخد بقى مناطق العباسية ونكمل بقى بعد مناطق العباسية نكمل على مناطق مدينة نصر او نكمل على مناطق مصر الجديدة او نستكمل رحلتنا الى مناطق صلاح سالم. كذلك ايضا الادارة العامة للمرور القاهرة وجهت بنشر كافة الخدمات المرورية على مدار فترة الأعمال مع نشر العلامات الإرشادية والتجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان تحقيق السيولة المرية والحفاظ على أمن وسلامة السادة المواطنين مع انتشار مكثف للخدمات المرية أثناء فترة الأعمال.
1: هايل جدا، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل والايضاحات. الكاتب الصحفي الاستاذ محمد صابر مسؤول الملف الامني والمروري للراديو 9090، شكرا جزيلا لك استاذ محمد.
2: شكرا استاذ علي، تحياتي لحضرتك، موفقه دايما، وشكرا للساده المستمعين الكرام.
1: تحياتي لحضرتك، شكرا جزيلا. مستمعينا، من ضمن متابعتنا الاخباريه قبل نهايه حلقتنا، وزاره التنميه المحليه والبيئه وضعت اكثر من 40 خدمه محليه عن طريق بوابه خدمات المحليات، والهدف هو تحسين جوده الخدمه المقدمه. وزاره الداخليه اطلقت اغنيه جديده بعنوان جيل جديد في خطوه فنيه وانسانيه، بتستهدف مباشره وجدان وعقول الاجيال الناشئه اللي بتسكن المناطق الحضارية الجديدة. فريق جراحة القلب والصدر في كلية طب قصر العيني نجح في جامعة القاهرة، نجح في إجراء جراحة معقدة لاستئصال ورم صدري نادر هائل الحجم لمريض يبلغ من العمر 65 سنة. كمان في أخبارنا، هو في خطوة تعكس المكانة المتنامية لمصر على خريطة الصناعات الدوائية والحيوية عالميا، اعتمدت منظمة الصحة العالمية مصر مركز إقليمي للتصنيع الحيوي. كمان من ضمن متابعتنا الإخبارية، الصحف الإسبانية أعلنت النهاردة اختيار المدير الفني لفريق برشلونة اللاعب المصري الشاب حمزة عبد الكريم لخوض فترة استعدادات الفريق الأول قبل انطلاق الموسم الجديد. وأخيرا في متابعة الأحوال الجوية، هيئة الأرصاد تتوقع أن الطقس بكرة يعني شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل الحرارة لحار على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، مائل الحرارة على جنوب الصعيد. ودرجات الحرارة المتوقعة في القاهرة العظمى 37 والصغرى 21. بكده خلصت جولتنا الإخبارية مع حضراتكم من برنامج آخر اليوم. بنكون معاكم كل يوم من 11 ل 12 بنتابع مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم. بشكر كل اللي سمعنا وتابعنا النهاردة، وبشكر من فريق الإعداد زميلتي العزيزة إناس سيد وأستاذ محمد صنباطي رئيس التحرير. ودايما دايما خليكم متابعين الراديو 9090. تحياتي لحضراتكم، كنت معاكم في حلقة النهاردة علا سمير.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع علا سمير.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي يشارك في الاجتماع السنوي 35 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بصفته محافظ مصر لدى البنك. مصر وألمانيا تبحثان تطورات الوضع بالسودان والمستجدات بمنطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر. وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ونظيره الإيطالي يطلقان فعاليات منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط في نسخته الأولى. وزير التعليم يعرب عن حرص مصر على تعزيز التعاون مع إسبانيا في المجالات التعليمية المختلفة. مصر تسترد 4 قطع أثرية نادرة من الولايات المتحدة. استشهاد وإصابة عدد من اللبنانيين إثر غارات إسرائيلية استهدفت عددا من مناطق الجنوب اللبناني. الأمم المتحدة تطلب أكثر من 330 مليون دولار إضافية لدعم المتضررين في لبنان. واشنطن تفرض عقوبات لضرب شبكات تهريب الطاقة والشبكات المالية غير المشروعة في إيران. وزير المالية أحمد كوجك يعرب عن تطلع الحكومة لربط المصدرين المصريين بالمنصات العالمية لتحفيزهم على نمو والنفاذ القوي للأسواق الخارجية. برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن تداعيات الصراع في الشرق الأوسط بدأت تخلف أثارا طويلة الأمد في الأمن الغذائي لبعض دول العالم. المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة البرازيل في الواحدة من صباح الأحد قبل انطلاق منافسات كأس العالم. مصر تحصد 19 ميدالية وتهيمن على البطولة الإفريقية للسلاح بكوتيفوار. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.

الراديو 90 90 هواها مصري.